يتولب عياله عمارة الجلل يتقلب الدنيا كل حوالة مندر روحته مش جاية بعيال موت حرب دلا حنا كنا هلا كنا زينا صندلا قلنا تحشم ما كناش نن كنا فنك الحلالا قوم عدنا كل ترتاعهم حبرنا تعقلا يبارد لنا دين نتقبر كنا سكب حنا نزالا بسميتهم نتفرح وبسميتهم نتفتح مصورنا تتشاع تاريخنا تيبدي فجر فجر شيء نهيب عنا بيننا قليل تتأتي أما أنا قليل تكاية فهو شرفا قليل بتي شيامنا قليل تكاية دو حشمتهم قلتا مردي أطروفنا قليل تهاجع وواجار قليل فني نواينا قليل الزمة تشوفوا قلت ناقي جلامنا هذا دسان كاي حتنن حاضر بعد مرانة وضل حايت وونن جلنا تنافر محازات وقنن مدافع عند الحندر وضلك عند الحنن قريت ولا بقل الشاشنن شعبي بيلا قردي بروحتي يهنن شيك النهاية تكفر أسولا دنن يوم عمل إيمان تحبا وفاشاتو يوم عمل سموتها برجع لالاتو أباينا لبكا ولكما تافياتو دارو كاربا ودام بوكل هلادوتو عرمنا وشرفنا اللي دي بدينا الهلاتو شيد نوس حالفيتنا البسيناتو كقدم نكنح قراهو ونحو كفا مسرتو آبي كقدم نكنح قراهو ونحو كفا مسرتو.

0: كنت اشتغلت انت تحسته ازيو تاريخاوي ازيو غاني جلاسي زعبات سمكورنات ناي قلسنا زحلفنا يخونوتات ازيو برون جلاس انسلا زنبره بتعمي يمسكناك ابسفحه درجه كمزي نريز وعلناكن ابسفحه اقاطامي عدل ترحيبو كلو كم مهارلو خريئو كمزي اكجيبشين ابزي نريز صنحنا قلا اقاطاميتات مالتسي فستيبالات هلو قال غزيون هلو ابكم خمرئت قريبو كل سب صعبن كل سبك اثرك خيزن حقاز سلازونس كون انت تغبر حيش ريتولني يعني لي
1: تقريني انت هيو مسلك اب ديكشنري ماستر بي سي بلوز صراح وما بعابه وحلنت سلسله نجر لذي انا مقلاص يد زارو زلو مالس موت سير هكا ثانك يو ثانك يو ثانك يو
2: انا سي انت اخبل بحد مداي ازيت حبيسه مغنياتو ود بوخري حجينا نتابعو دلنا حجينا قرطتات فليتنا كلها نتابعو دلنا بحقزو دي يقولو زتابعو زي يقولو كمزا عينت توفاينت كمزا عينت حركوتكوت كمزا عينت ابنتا وسرح كسرح نقولها انا قريبنا تاتحزننا حنت خالد زياد حقسني تاتحزننا بسعبو سبع يرخب كلنا قم الفوتوس ازبير ترا ويسورا ايرترا وحدات اب عالم يوم كنتني سورا ايرترا تاريخ ظلوم وين يحبس ايرترا تاريخ ظلوم اجدا سنت نايس نقص كلنا نتعينا اب كنت تخنا نايب على الفرعون ظلوا هولت اب غريق تخنا قال اب قال تخنا قال ولا بزعدناون وحدات دلوا ابنتا وهولت تاتعلو سلاسان حمشن عمد قيرنا لنا كمانا تاريخ ذلوو هزب تحت عالمك او وحد يو وحد صورت هادي انتاي كنناينا تاريخنا بس نقرص ايقيرنا هنقلص زيكا لنا انتاي كنناينا توم كال اوت سبات مقادول توديو كال اوت من ازياد زي سعبنا يو ازي قرب يحزنني سلازي نكلن كلن بلو غسغاز زي كوني ناي كلنا ببزلنا تاريخنا نمغلات تاريخنا نمغلات صحف تراح زي كوني خمت قلتو زو عليه زي بلي قصال زنبب قصال نودلتات زحلف حولتات غيرنا خنسنيو نزي صنعت زبيرترا نزي توفاينت زبيرترا نصورون زغلص حولتات كغبرو بصحت من اسياد كنبغاغس نا كلها انا حلال نتيمو انكو عبز صحاكا نعانا قا ابي ايو غزايو كبرتها بكا ابنتها ويخمو خلاص
3: راي صبقيو زطراي اسرارها وزدنقيو بصحم بالموصن صحفاتها وزلخم خانه هاجر تاريخ زملكت نجهغان ما زملكت اقدر صالحي كلاي نغير دماني نسو طراي كيلو سو قبل زي كونه بدحجون قصال خسره كمصحفنا العليو زرعي زهري ازو صنحنا كمصحفنا العليو او تصحف زلو ناي جغانونا ناي تاريخنا مسو ما تقاص لازم نبر كله زادلنا قدس يفلطو سلازو خنه زعدل تستقيمكا زصفح سرحك سرح متبعو طقامي مسلني كلا نغير من شاتنا بطاعت مصلو كيلاتات مصلو نزلنا تخيلات وريسوم اندغنا نستقبلو تاريخنا بتوم تحتيوم زلون اش نفسغا غرو ز طببزي كمهارون كردون تاريخ كافليطومكا نزما زلولاتات كسغاغرو از طبب زكسغاغرو لو مثلا اب هاي سكولن اب كولجاتن انت زرع زبريتولن انا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. إنشاء فصول جديدة في مديرية قلب لمعالجة نقص الفصول الدراسية. تطوير أساليب الزراعة يسهم في رفع الإنتاج وتحسين دخل المزارعين في أفعبت. دورة تدريبية في الموسيقى في إقليم جنوب البحر الأحمر. في الأنباء العالمية، روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز. وباكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه وتلوح بالرد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد مدير مديرية قلب السيد عثمان آدم أن المؤسسات التعليمية التي يجري تشييدها حاليا بمشاركة واسعة من السكان وبالتعاون مع الجهات الحكومية، من المتوقع أن تسهم بصورة كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية وتحسين ظروف التعليم. وأوضح أن الجهود الجارية تهدف إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ التي أثرت خلال السنوات الماضية على عملية التعليم والتعلم، مشيرا إلى أن العمل يتواصل لبناء مدارس جديدة وإضافة فصول دراسية في عدد من المناطق بالتعاون بين المجتمع المحلي والحكومة. وأضاف أن مدرسة تبلنجي التي رقيت في هذا العام إلى المرحلة المتوسطة شهدت إنشاء 10 فصول دراسية جديدة، كما تم تشييد مدرسة ابتدائية في إدارة الضاحية أي بابا، فيما يجري العمل على إنشاء مؤسسة للتعليم ما قبل المدرسي في إدارة ضاحية كالوق.

من جانبهما أشاد مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عبد الرحمن محمد نور ومدير إدارة ضحية قلب الشيخ علي بإمنت بالدور الفاعل الذي يطلع به السكان والحكومة في تنفيذ مشروعات الخدمات الاجتماعية، وأكد أن المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها ستسهم في إيجاد حل كامل لمشكلة نقص الفصول الدراسية التي كانت تمثل تحديا أمام العملية التعليمية. يذكر أن مديرية قلب التي يزيد عدد سكانها على 70,000 نسبة تقع على بعد 60 كيلومترا شمال شرق مدينة كرن. تحظى الجهود التي تنفذها وزارة الزراعة بمديرية أفعبد لتطوير أساليب الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة المزارعين بهدف زيادة المحاصيل الزراعية كما ونوعا بتجاوب وتشجيع متزايد من قبل المزارعين في مختلف مناطق المديرية. وأوضح مسؤول الزراعة في مديرية أفعبد السيد حاجوس قبرة سائي أن حملات التوعية والإرشاد الزراعي الهادفة إلى تعزيز تطبيق برنامج الزراعة المكثفة على المساحات الصغيرة وتحقيق إنتاجية أكبر تنفذ في جميع إدارات الضواحي، مشيرا إلى أهمية هذه الجهود في دعم الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع المعيشية للمزارعين. من جانبه أوضح أخصائي تنمية المحاصيل والخضروات السيد عبد الرحمن يعقوب أن التجارب الأولية لبرنامج الزراعة المكثفة التي نفذت خلال عام 2025 حققت نتائج مشجعة، مؤكدا أن العمل جاري على توسيع نطاق البرنامج بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في حياة المزارعين وزيادة عائداتهم الزراعية. وأشار إلى أن تجارب زراعة أصناف محسنة من الذرة أجريت خلال العام الماضي في عدد من إدارات الضواحي منها كبكوب ونارو أنس وأفعبد خلال شهر سبتمبر وفي أي طحال وقلامت خلال شهر ديسمبر على مساحة بلغت 1000 متر مربع، حيث تراوح الإنتاج بين 5 و9 كنتال. وفي السياق ذاته أكد المزارع النموذجي محمد عثمان حمد نور أن التزامه بالإرشادات والتوجيهات الفنية المقدمة من المختصين الزراعيين مكنه من تحقيق إنتاج وفير. ويعد محمد عثمان من المزارعين الذين نجحوا في تطبيق برنامج الزراعة المصغرة بصورة فعالة، حيث استطاع بفضل العائدات المتحققة توسيع نشاطه الإنتاجي وامتلاك أعداد متزايدة من الماشية والأغنام والدواجن. نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية مكثفة لمدة شهرين في مجال الآلات الموسيقية التقليدية. شمل التدريب النظري والتطبيقي المكثف آلات الربابة والنفخ والطبول التقليدية. وقال مدرس الموسيقى السيد محمد صالح الذي أشرف على التدريب إن حماس الطلاب واهتمامهم لعب دورا رئيسيا في فعالية التدريب، موضحا بأن أدائهم في احتفالات عيد الاستقلال بإقليم جنوب البحر الأحمر في 23 من مايو مثال على قدراتهم. وأوضحت المديرة العامة لقسم الثقافة والرياضة السيدة حواء محمد أن التدريب وهو الأول من نوعه له دور كبير في توريق التراث أو توريث التراث، وحثتهم على تطويره من خلال العمل التطبيقي. وأعرب حاكم الإقليم السفير محمد سعيد بنتاي عن ثقته في خدمة المتدربين مجتمعهم بمهاراتهم. ذكرت مديرة مكتبة كرن العامة السيدة أستير برهي على أهمية خلق بيئة تشجع على القراءة في مكان العمل لخلق مجتمع قارئ وخاصة موظفين قارئين. وقالت إن للقراءة فوائد في النمو الشخصي وتطوير المؤسسات، مضيفة أن إنشاء مكتبة وبيئة مريحة للموظفين أمر ضروري لتطوير العقل بالمعرفة وزيادة الإنتاجية المؤسسية وضمان النمو الجماعي في مكان العمل. وذكرت بأن القراءة هي أساس التغيير وأن مساهمة الجميع أمر بالغ الأهمية لكي يطور الموظفون ثقافة القراءة، منادية المسؤولين جعل تنظيم أماكن للقراءة للموظفين من أولوياتهم. ودعت إلى افتتاح مكتبة رقمية في مكان العمل بالتزامن مع إنشاء مكتبة دائمة لما في ذلك من فائدة كبيرة للعاملين الشباب. كما أكدت على أن بناء مجتمع قارئ هو بناء للمواطنين صالحين، وحثت على إيلاء اهتمام جاد لخلق بيئة قراءة في مكان العمل. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، اتهمت روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو بتضييق الخناق على صربيا كالأفعى العاصرة، مستشهدة بمناورات عسكرية مشتركة تجري هناك كدليل على محاولة إخضاع البلاد.
وتقول صربيا إن مناورات الذئب البلاتيني السنوية التي بدأت في الأول من يونيو بدعم من القيادة الأوروبية الأمريكية تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتعزيز الكفاءة والتفاهم المتبادل بين الدول المشاركة والتي تضم 8 دول أعضاء في الناتو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الناتو يريد السيطرة على البلقان وانتزاع صربيا من روسيا. وتربط روسيا علاقات تاريخية متينة مع صربيا التي تعرضت لحملة قصف من قبل الناتو خلال حرب كوزوفو في عام 1999. اعتمدت الجزائر ونيجيريا والنيجر رسميا الخطط النهائية لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يمتد من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر، فيما أعلنت الجزائر إطلاق أشغال الشطر الجزائري من المشروع بمناسبة الاجتماع الوزاري الخامس لمشروع الأنبوب المنعقد في الجزائر. وأعلن بالمناسبة عن بدء الجزائر في تنفيذ الشطر الجزائري من خط الأنابيب، ويخصص هذا الشطر لنقل كميات الغاز الطبيعي القادمة من نيجيريا عبر النيجر نحو الجزائر تمهيدا لتوجيهها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما أكد الوزراء الثلاثة التزام دولهم بمواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح هذا المشروع الهيكلي. اتهمت باكستان الهند بتوظيف ملف المياه في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين النوويين، محذرة من أن مشاريع هندية على أنهار مشتركة قد تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية العابرة للحدود وتزيد من تعقيد الخلافات القائمة. وأفادت إسلام أباد بأن مشروعين تنوي الهند تنفيذهما على نهر تشيناب أحد روافد منظومة نهر السند الذي قد يشكل تجاوزا لاتفاقية تقاسم المياه الموقعة في عام 1960، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم دون أي تنسيق مسبق مع الجانب الباكستاني، ما يثير مخاوف من استخدام الملف المائي كأداة ضغط في النزاع القائم. في المقابل تؤكد الهند أن من حقها تطوير مشاريعها المائية داخل حدودها بما في ذلك على مجاري مائية تمتد نحو باكستان، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سيادتها على مواردها الطبيعية. وقال متحدث باسم الخارجية الباكستانية إن غياب التشاور بشأن المشروعين يمثل تهديدا مباشرا لاتفاقية مياه السند، محذرا من أن أي تغيير تدفق للمياه قد ينعكس سلبا على الأمن الغذائي والاقتصادي والاستقرار الإقليمي. في النبأ الأخير قالت تايوان إن حفر السواحل التابع للجزيرة ونظيره الصيني دخل في مواجهة متوترة أخرى بالقرب من جزر باراتاس ذات الموقع الاستراتيجي في أقصى شمال بحر الصين الجنوبي، وهي للمرة الثانية التي يحدث فيها ذلك خلال أسبوعين. تقع جزر باراتاس الخاضعة لسيطرة تايوان بين جنوب الجزيرة وهونغ كونغ تقريبا، وتبعد أكثر من 400 كيلومتر عن تايوان. وقال حفر السواحل التايواني إنه رصد صباحا سفينة تابعة لحفر السواحل الصيني والتي اقتحمت بعد ذلك منطقة المياه المحظورة حول جزر باراتاس متجاهلة تحذيرات سفينة تايوانية. وأضاف حفر السواحل أن السفينتين لا تزالان في حالة مواجهة ويتبادل الطاقمان الكلام الحاد، وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك قبل نحو أسبوعين، وعندها غادرت السفينة الصينية في نهاية المطاف. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. إنشاء فصول جديدة في مديرية جلب لمعالجة نقص الفصول الدراسية. تطوير أساليب الزراعة يسهم في رفع الإنتاج وتحسين دخل المزارعين في أفعبت. دورة تدريبية في الموسيقى في إقليم جنوب البحر الأحمر. روسيا تتهم الناتو بمحاصرة صربيا بعد مناورات عسكرية مشتركة. الجزائر ونيجيريا والنيجر تعتمد الخطة النهائية لمشروع أنبوب غاز. وباكستان تتهم الهند بتسييس ملف المياه وتلوح بالرد. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: العير اتي حجاي مجاي سن زنك سني بسنو بتلاي نحي زبرخو كم دفئن العلاي قروب سترفني كنك انسماي ويزد الربقابي أباباي عمباباي دندن كبر انبا زدندن كخوباي
1: دندن كبر انبا زدندن كخوباي
0: كم شبرخ كم جنن ني ايدي منسئي نزقو بارتعي فتحي مقابئي نزقو يتادن بي نزقو يتاوقعي أب أول حسمنا زخن الناتقعي هوتي زهبو هقر مقوعي برقن دابله سبرقن صحي سقوك دبنقره نقافت ألنقاي زي تسمع إذني قندام الله ماي وقع أنت بلوو سعلو برو ماي دندن عب إنبا دندن يسيو ماي كم كدد برهره كم حراي كم واح بركحكح كم صحي برهان تريت نديو منني نسماي أبقوز قابقو كواخب تلعلاي قطلنا يتهرو ترئيتو دراماي كواب شو عطيو دندني كواباي كرعري عن تبله إز إنبعبي تفنن تبله كمرحات مالي منقود انتو تسأ أم بساق وزامي دهاي انت همامه دهاي حبن لبي ملها يا الباب إز طعم دمتي عدراش مديو هاي كلنا يسمعتي تأمر تتنعات نمنفس مقابي
1: تأمر تتنعات نمنفس مقابي بتذروبنا نخل حنقاري أما أكردور بعوثا نقاري زين عس نفاس دهاس عمطاري روكسو العتمتم إتدى سماري أفقندن كبتسح أفرقو زغري أبون بيزا سبر دهندن نسحيلي دهندن أقراشيو سقابا مكزبي دهندن أرحى

0: لنا أقباب لنا نحنا
1: أنت لا يفعل أب حزن إتنا لنا
0: ولا حزن تخون أخي بقباب كوي خل لا عيس بوي عندي
1: أنت لا حزن حرب أبوي أبوي ملي
2: حق خاندي حالي الله قلت هو دستري الله وانا نحنا نزارب تلك لنا سوري بالله قيقا كوي بيرو قل حل كان كوينا حدش حزن
1: أنت أبي نامسي لكان نزارب
0: أنت سخنا بل سخنا
1: تزي ما تخم كي نعب
3: سامي ممسا باغمتي خمي جيركا يا غيت متي إنت زرب
4: في المخبرات أزياء تعنتي مهاريتنا زراعي إنها نيرة أنا كم دس دولاني كندي أفت فيلمي إتي أمونغو سدرابيت زولون ديو قدن سيقوم بزوحنا قرت ريخا قنت قند دس دولاني كبرسي نتيدروس معارخ ندي مسوعات تخوفلو لنيرة مالت ولا أنا بدلان كلوسي نطبق نقرت رحياة مهرو نيرة مالوتي نخملس نطبق نقر نطبق من قرد نخحز مالوتي يعد نقرسي بخلت انا غيركم بيوني يدنا مات كوميكا بتحاده مهان تيدروس مستي حسال ضد مهان حاده قدام مهانو نخي سيمبر نهاله حوات نهاله دقه طليعه ويد ما قال لي كلتنا تصقعت خونيره قلت انا غيري انا ابزي مالسي قلت انا غيركم بيلنا يبلمبر كم حانتي ججنيا خينا كتقربسي اي بمزحت انت اندقاس كومين زغربانه يرم مالوتي نوطرح دقافي تبلانيره تقرب كير الزبالن كن انا كم كساي مالوتيو تي ولادسي ابون تيدروس مالوتيو بسنكي چنقتن ابزي تدلي حدغا حساباتن ابزي تدلي حدغا وديقو بسنكي خايو زبل امبر تيدروسون ابو خبليلي ايكونا نكن كيتردو زغبر زنبره نغر كاون خليو ابزي قرب كير تبلن امبر ازيا دست بليانيرا امودعتا كن بعرقي بفقري بمودو أزيد أسبلنا كبابينا هون ولا أقوله أقوله هون أزيم بتعمز كاتات الواد أسبل يعني را ما تيك عنده همان كبرت سي كم حافتسي أزيا لوا كل نجار سلزنا برسي نا تناتا كاركتر سي بعلا دراسة موهانا جلس أزيا مهارت يعني راي بل أنا هن رئاسة أزينا يعني هن تنيرنا مالوتي ولا أنت حليفات الناسي كلم عادي عبد الجماس نكون كاتا لاب تعاملان هو نيرنا انا جيت نتدرس بتعامل زد نو كل نجر درامات تتواصل مالوتيو انت دلي قطر هاو انت دلي دختما هاو انت دلي كل نجر زهون تدرس انا نتعامل زد نو كل نات فيلمات كره هذا سي دبلن مهنياتو سي امونغو قلت حوات امونغو سدرابيت لك مهاري ثاني را ازو زلو ينري انا قلت حوات ابيت فردو علو أبون ولادن أبيت فردو علو زلوا يمستحبرة تسبت هاي ناي قد الدنيا مهاري تهاني مهني عتوسي وأب زيتنا برلا تيبهاسي أب جزا أمريت كل تحوات أبيت فردو علو نريينا زلنا زلوا ناي بحق هاتيا في المستسري حياة زيادة السبلا ناي بوجاني مالتي
5: في المخبرات بتعم جلاتي تيا إذا خاد زلوا يخلو ولا أفلتنا وين نريينا زي الساعة خمسة لا تقلت يا نعيد عملني تبليع إذا خاء أكلن دجاز قمت أنا بالنت على واخندي نهاجر قبلة نصدر قبلة بزي ولا زترف على واخ نصدر أن صدالن أبجزا زد زلعي بقى تقلت أتو زلا زلعي وقلت أتو كندي جنزب بسردلن زخ حدوان تريخ زلي زقات ميو صبغت جلات إتيا مهاري إتيا إيه قبل زدلي ولا تم تواساتوين بتعمي تدرس حجة أمتي وي وكله قت إمو ويت نجرسي كله أبريه وي جلات إيو صبغ نفعت واسع أي بتعمي هذا النوع
6: بعفشة فيلمي كبرت كن زارب نحركينا بحبرة السب كاب زلو صلواتات كله تبقيساس تسرحت كوينا أب حبرة السب إرتراقة خابتن مهارتي أب قدام أي درجات السرع فيلمي لم قم قم قابناتي كري أخو اللغة مالتي بمنصر أرت مصر أخايا كونتينيتي زي حلوت نحبرة السبنا مهارتي أب نفس وكف قزاو تزقات مزلو كونتات كا قوحو قيحا وي أقوليحا أتري فيلميا كبلاي يقلن مالتي الأخت بحافشة في المخبرة بوزح ملقطاتي زلو أحدا كابت سسعتي له زينات كامد لاي تزعبي نقر كافقر سدرابيتن بنت صارخة كمزي كسعدة قرام راغ كمزي بعد كاب حدا كسعدة استولدو زلو فقرة أبت بيت نمزراجن نم نتي فقرة نمز متكالن نمزراجن زلو فقرة خا يرأي كام مالتي بعرف إيش أكن أفي المكبرة كابتن استمهارنا هذا فقري حدقت بعبي تحدقز بحال مالسي كاب

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمته سرايق الأمته.

0: أبي حسين، أبي حسين، أنا اللي جانا هاشم أرقب بي.
1: أنت يا إن حنا الله يكفك إن هالكبكب اللي هي جانا ميت مو وديكي.
0: هل هاشم أقروش سلفة مني وقل عدريشاي يقولون السلفة يا وبليسة دي بي أبا وأنا أحق زد دي بالي وقل أبي حسين بلا سد دي بابولو تحاقو ونوزكم تحاقو
1: تحاقو يو أيوة. بلا سد دي بي بولو
0: أيوة
1: جل جلالك بولي جل جلالك سبسك حسين اللي هو الكل مالت معطيو لما للطيبو بلا كليكو مسيلي قاميكي قاميكي نقلي
0: كان هديك بلسا امسلكو ابو حسين ولا لكال اتوت الهليت هي انا امرت لكم بس سلماته وسلمى هي نو شندقسكو شقلا قلرياتو
1: اول يعني ربدي بكير هديك سامينا ليكي لا قروشكي من اول قطاليبه سلمى موديتك ككل اللي يعني تبز حوته وحده ليك ها انا يعني فنجكلوت سمستير ياتي يا
2: تفكروا
1: ايوه
2: قالوا شي لا قلنا زمان ايوه وحكي انه وشي اسلفه انتوا بليت هذه تهاقوني ما صعد شي سمعونا من قبل اكجهته
1: ايه بتو اكجه اكجه هذا هي عمر كل الطول ولا جبارت سنو ديكي اللي بس يعني نوسك حليله يما كامل دي بليت هذه تاتين
0: انا قروش نجاتي حدز نا اي حدز اللي قبلكم ليكم ولي هي انا اللي عد قروشك على امين له حكوي هبوتا انا نو شبك فوقكم سلامتها دي بي دوم من نفسي
1: جل جلالك مولاي ما تناطرت لي سمعي سمعي محسي قياس ديب سلمى فعود ديكي مثلا نسمي ليكي حري امسلكو قليتي بل الدققي الا سلماتا فاهمتنا ليكي جدا كبون دطاطتكي مدرو تيتو تدكي مدرو يتمسح بك الدققي يا
2: دحان حالتم انا قروشي قروشكيت ما متقبل ليكي وحريني حيلت بس ثبت ربك اذا حسبك اصبري امرك لينا متقبل ليكي
0: بو انا امرامي هي ليكم من قدامي حكوت بغسكو ولد حماره قال دناك كانا ها من قدامي عشر ودول بس هي من يلي شوكه
1: من كل الشوكه لابو يا لطيف يا لطيف نجات نجات يا رب اسلمانا اسلمانا وتمطت حايسنا ابو حسين احنا خبري على ان نديكوني اللي ولك يعني الذي يبنيش ودي بعباي لا الدفارس الا ادب اللي يعني من كوار صوته انت ورسك يا طب لطو تعال نجال الكنجات لا ادب لقبور العلا ولا حتى الذي بيعلنا هنا يوم تتحنفلا تحنفلا يوم تي انا سمعين نجات بس يعني كملك اديتي يذبوا مننا لتريل كيني الا حالكي بقدم يعني باسيره باسيره
0: باسيره وتمرض بحدي انا نوش اللي فوق لتقمي انا نوش كوبي
2: حتوي من بايتش سمعين زي بقاس مثل عدري شاي كل رأسي ينفعك من تأسابري تمام
0: دحن صبك بلك مشكلتي انا نوش حل الله بس انتو حالكي تنبولو
2: ازيد زمو بس برادك ازيد
0: برادو
3: سمعني مالي لا تيلا لازو كوتو تبلي لي تيلا المالي سن رأيي مسدودتو اللي ريشا انا ورعتك قروشا السلفني يبيلين وانا كما يكعويك رحيم انا يكون رحمك ديبو كما نميان دا السلفك قروشا بكو واتو ورود كاين وتعلمي ما بلبس قبل قروش بليسا بابلك
4: يا اخي عليك الا انت تنم بلبس هدي كونيني انت عليك الا دراساتك قمش وفلسفاتك قمش ريشاي لما سر ريشاي من سلاد سلفو سلمى هذا سلاد بلس ريشاي الا سلاد الا بس قدم دعود اقلا قبط ابلك الا كرامتك تبقى كيم بل
3: يا ري الا سلاد كرامت يتقب قلوم كرامت قيد يوم تانا كرامت
4: اها الا قبط من قبي اذا بس ارينا قلمه بس الا ريشاي سمات وسلمى شراريت لتقابه بحيله ليتك من قبي وسلاديك من بلز مكول ده تبقتين حق انت درار باروت وحاتين ودل ميت لتبل حلايت قلك بس قل صم بالله
3: بس ما لهي لا حلاي ولا حيله ده زمكم منه بس ربعت بكم بسرها بالنا بس
4: بسر لا تم لا بكنتل وبجنابي بس انت دافعت تقبب تسل
3: يا ريسان دافع لك الا قروش شريك من سلمى حفاتات من ذا يحق فيها بصح كان قال قروش يا ري بس انا دافعك
4: خلاص الا قبت من قبا زان لا تيل لنا ريشا يقولوا قلتاي انت لكن قلت ما تصي وقلت جرب بس داله
3: نيت لا قبت داليني
4: قل موت وقتل قل عوتو ونصر او قل نبير حنت مدر قل لنا داله
3: قبر حنت مدر
4: ابي ما تساي من روح لاقنا
3: No, no, I dream a long life, huh? لكن أنا قتل من ديكون يتقتل بدر من ديكون يتبدرن كم سلوانا دي بسكادة تنترر تنترر
4: يتقاري جزن حمان تاي بعل اللقاء كم نقبر بلس ديكا وأنا هي بس لتيلة لما ودو أنا ريشاي بحسن دو ديكو ديبو بس نوو شغل السلاكات دحنو علي
3: بس بس بس قيس بيجي
0: جوكت حكي أنا كأن مسليني عالكي لم ألا أنا سعر الدولة أبقى نقر كفا أجقرك يا ኣለትምኒ ዮም ከማጆን ኮ እንደ ይኮን በዲር ላተሰ ንሓለው ትሓለ ነበርኩ
5: እስስዒ ዶል ኣነ እትከረያታትምኒት ሕቼ ኩሎም ለሸባባት ለግህፆ ጠታ ከበሮ ዋላ ሕልየት ብልየልሓሉ ነብሮ
2: ኣለ ሓልቲ ሓሴ ባይከ ኣዘመነ በዲር ልሓሉ ገልክል ዓለው ገለበሊና ምኖ
5: ከንይበል
0: ንይበል

0: عتك من قبه هي اللي هي قال لي جاقف منه
1: دحان دحان قيسي قيسي انا قلت لها قبني قلت عجعن جعنا وقلت لها للحشمان هي محضر وسرق انا قلت امري ولا تويه
2: سمعنا هاشم جار يوم كبر بما تكلكو كبر لكبد لبرد لكن بس رحك له فرد
3: جال لك كبر كيرو بركته
2: كبر في الراس كبر في الراس لما لا تتوارث وساكت ليت الدفارس
3: يا ري كبر في راسك حق وريك سنريك من يلا فرس دي للدنيا من هالذات
2: اذن كري انت دي انا ريشاري اكو الكمال ما شاء الله وتبارك الله حشم منن وين دازبا ما لي يعني شنطت من سلاد لما لا كان وانصر ليت عند هالكبب نوس بلاك لا شنطت من فوق اي يقول لك راي تحرم عليه زين ركبك حق الكبك تكاتو وبحيلت لك ببردة بس إلا سلادي قبل اسمه
3: بس بامنتيتا بحيلت تبي يا ري بحيلتها قبيل كبش كلت لبو أنا ود قتال حيد ملكنا إلا أرضيات أبيك قتال حيد أبيك قتال حشل حلتي قتالي تركب وحالي قتال من تلو أنا قتال الضاب
2: أنا حشرات اللي لبداد مليلي اللي ما تبالباس انت أزم كمنو وما تدبالك عليك هلا بس انت نوسكا كوفو بعمل سلاديكات باللي سريين
3: بس يا ري بس ما لي تكرات اي حلف لو بلاكين شيك السوق الا حاجه الا سكين وكلاشين وشين نقولوا حشيش شي فتيون بس لكن لكراتي يا يا يا ويكو
2: دي بيا دي بشيك السوق كنا بزو حركاتي تودي انا مهروت سلام لدردور انا بكراتك امر
3: بس
2: ازي هي نيت بك مثلا ان امر نحن احنا
3: متودى ما
2: سبحانه اللي ناس انا كراتك لادرسكاتو ومالككم كفت بلس قلاريكاتو ودولو يقبل
3: كفجل ذاك بس

0: زي كمالي.
1: أيوة.
0: أسهرت قبل ملايكة تقيس دول ألات عريوتة بك تبلو والله مشكر
1: تبسكر.
0: أيوة لا نرى إيكوكا كراتي
1: شكو الله همم
0: وريات لا نرى إيكوكا بس بواجب نفع كبن من قبل قلن فعكاتو
1: أبشو
0: والتمام دول تكيدتو كلاشان تتنسك فللي إبسكي.
1: أيوة.
0: واتقواتاتك من قبل أنا روش أقل إيتيتو
1: بس أنا زي
0: إيتيتو
1: باج باج وإفر شركة.
0: أيوة.
1: هاشم يتفرهن كويس يتفرهن
0: شركة
1: زي سمعني مالي انت كمان ونادى واهيت الريام اكيد اللي توسنيت شيء السوق من امره وانا ايك كل بعدت بس يفري لكن لبلبل ولا سكين حشيشه شيء
0: سكين ابو بلبل مبلق الجمو
1: أيوه.
0: زل ساعتات لا تل حلف
1: أيوه.
0: تمات هلا انا تمام بس تاين كوك ليكو متود اي تفرح
1: ابشر
0: كله كل يتفرح
1: شباب شباب
0: ايوه اذا وقتوت اللي انا مره بس بس
1: ما تنح ما تنح
0: تنحزي دالي
1: دالي
0: شريط
1: هي شريط
0: همبي
1: همبي
0: وان بانجروك بايسي
1: يا
0: يا يا يا سري بانجروك بايسي يا يا
1: سري بانجروك بايسي بس بس بس
0: حافظ الليت
1: حافظ
0: الليت تنح
1: ها
0: زين
1: ايوه
0: اسرق بقى
1: شو يا فراري اللي تقبيهم
0: لي تحلفل
1: حلفل شيك عبد القادر على دق الحدر سيدنا سيدك بقى لا تعال تعال
0: نوسكا جي شيك عبد القادر وكتبيس نوسكا نوسكا قال هاي متعرض

0: مولاك ورقة ليه لا إله إلا الله والله هاشم هاشم مع السلامة يبا مع السلامة أنا كنا يدرس كوكا ذاته أنا كنا يدرس كوكا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
2: أنا شفتها يبين لك ما ديك

0: بسم الله
1: بسم الله. يا اخي منصور يا متى ابربو بحيله تشفغركم نوم شفتيت قاسلام يالو
0: اباي كلات من بس هيك اجل كلات بس هيك موكس ابو دم قطو كردي بانا
1: لا تبسين وامركو انا امر بلا طاقم نوا طاقم بسكنه موكس كيا صبركو اذا بس بل بوليس حبرت ملي بعد حدا لقونا
0: يا لطيف انت دحن لك من مزابط وغلا
1: الحمد لله الحمد لله يا اخي قوي بندقيس بكريك ورا شفتاي سنت قلا بابا من نهر كان ترق بديبي
0: لطيف
1: وتلن زبطين لشنطه تشقلن ساميد والبيلا ولبكو دي بوطا وارت ارد كري دقدق دقدق وحقوها قناصكم منو كمنا شنطه حبل نمصو يقولوا سروا ترق هربوا بيلا مني بدي لسرت بغسكو عليو وحاليا جميكم علي جميكم جماعه تحتي لاكتش بك انا مطا ولا كان شنطه هرسكو هربكم
0: ابشر فارسوات فارسواتات بعد بشاروتات الا على توديت اتني بس بحكه فقر كم منهم
1: تمبل حكي قدام الجماعه دي بنا
0: رب فرح بعيال بسلامه كيف بكون نتبل لكم في على اللي بكاي
1: كلام في مال بو ولا فرد السلال اها من سنه تقدر ان شاء الله الو مرحبا مرحبا نجات
2: الو رشاي سمعني يوم الهيكة حاجة صادفة هيك الله
1: متى بلا حادث كفوت حادث عربيات ولا مين
2: لا لا لا لا لا التسوق شفتي تركبوا وشمو ويزابطوا ازق تامر نبيت اتصل ديب كليكو
1: متى بلا لاقي الله اكبر اللي شفتها اللي ركبت راكبها لا خلاص خلاص انا العبايد حنا ابايكا بلا ابايكا اقدم تقكمت من قرب نوشي مرحبا
0: مين مريض مين جريت بمدحن له
1: مالي هاشم شفتها اللي جيت راكبها تروح بيو تمام هرشم وديبي انا قلت لك سوم زماني
0: خجيت مسلكه ما تدلين نوسكا
1: يكيكو انا قلت لك يتو يمكن امور يكون اللي شفتها اللي قام قبي لازم حبرو طابط اهلا مقبى انا نفرح حزيلك
0: خلاص يلا سلم ديكا هلا لما يكا ما ياكل اسك على ركبه
3: يا بند فزع خلي ديني يا بند عررقوكو يا بند عررقوكو حق قديب كل بالعسات لي انا بس امرته وقوكو يومتين الدم وجلتكو دم
4: اوف انا ما تهملني من ديكوني سقاد لي طورتفكو بس لكن ما لا حوانت عليكو شيكو سوق هرب مني انا كني قابلنا انا يما سامي لك نجات حتى من كان حكو قلوب بنيت بريكي تش سمار ايكم مثل شمال غربا بس عافيرو قبل لك يمد شويه تدريكو حلم ريالكو
3: يا بو كفزك افزك نجات حلبي اديك كل حركو بو متين بس بقولوا ربو
2: حتى حتى سمعيني بوليس من نسال حسنا نوصو
4: اي فالكم بوليس يتصلوني الا حماقه حمق قلبلون انا بس رايكم اللي بل زيد واللي بشبهكم جوا حررو اندف التشكوريك من جو ندكريكو كمان خارجوت
3: انت حتى اصلا نار حت قال ركبنا ادك اللي جاتي تبل كيمبل كيمبل منين هذا سبب بعد اللي تمتل
4: انا زمن

0: አላህ ወጀዲና ነው እንደ እንደ እንደ እንደ እንደ ሰርከረብ አላህን ዘራ አክበር አለይክ ደይነ ኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ስብሃንአላህ ስብሃንአላህ ስብሃንአላህ ያ ጀማዓት አልከር ማለተን ስማዝከያ አንተ ሊለ ነፈር ለክም እና ያለ ወቀጣካ ወላላ ሹዊያ ያለ ሹዊያ ለሱረቱ ሸክሉ ይጻባትካ
1: ወላ ግሉቡ ባለ ሸክሉ ግለይጻባት ላኪን ወሮት በላ ወሐንገልጥሾት በስ
0: አይሬ ከተልሃ ለሐንገልጥሾ ሐንገልጥሾ ያረ እንተ ተምስል እንተ ኮፈራክ ባታከ ስማስ ከበሊያ እለ ከራቴ ከልትሊ ቤት ያኒ ከራምከ ወነጃት ወሊታ ተትፋርህቡ አገ ሰላም ለላ
1: ሰና አለ ከራቴ ተማም ግርድም ወደኩ ወግለቅተልን ደብል ሀርባ ምን ይበስ
0: ከነግሩዱ ምት እንተ ገራዳም ካው
1: ወማኩም ሰሉት ለዱንያ
2: ሰላም አለይኩም
0: መርሐባ መርሐባ አለይኩም ሰላም
3: ሐሽም ቀፋር ማለት ኮራከብካ
4: قفر تقفر كقفار
1: لا انا بس طلوت اللي انا هدوء انا يا زابط بلاك بلاك اللي اللي شايته
0: هبا هبا هبا لا ورا هبا دس دس دس دس دس ما لا دس دس دس انت حطان دس بلاك اللي كنت دس بريشاي يا ميت لي
3: يا كوكي لك دحنك انا كقعد ما صح لكم انا تقبي ابي حضر ورشف ثاني مثلا لك ما دي بي وزبطكو وهرب مني انا شتا يركبا مترك بيام زركو قعد ما صح لكم
0: ريشاي ريشاي ريشاي اللي تلي ياكي بقول كم الله يتلو بلاك عليكم انت وعده ليك من قبيت تبري والله تقول لك والله تقول لك عاتل ليك ريشاي ها بتعرفوا تقول له الان
3: اه بليا تقبي شفتاي انت مسلكا انت تركدي بنتاتو او يحدى انا تقبي النهر اول فيسك سبعكم حكوا لي فيسك اورو تانتر دي بوزبطيني وانا هي برحفكر تمام طبطكو وزابطكو وحقو هرب مني
0: يومي تقولوا تبلون ليكم بس نجات سلايو انتم بلا طريقه الله على كل ايدكم شفتيت قبول ليكم كل ايدكم شفتيت اي منكم تلا شفتاي انا منتم

0: تقول لي شيكو سوق تعال
1: شيكو سوق قال لكم ايوه بس زي دحان ان شاء الله تفنى تجيكو الله جي بس من اول قلنا امساك لكم اللي شاي انا فرق قدم كم يوم قروش سلفني يبيلين وخلاص انا سلفكون درحم كودي وتقرو شكل ان وابادن واخيرا انا حرقكو وقيم يا شيك السوق على شيك السوق بعد 100 قروش بقوب حلال نسو منه وبيلين انا حرقكو وندم ساسلكو شفتاي ندم ساسلكو تنتر كودي وشيك السوق هربا ما حقوها ما حسل بس يدل انا زي حسك
2: سبحان الله
0: سمعوا لك سبحان الله انت ريشاي ريشاي سمعني سمعني ريشاي حقوه ما حصل حتى اذا ليك
1: حتى اذا ليك
0: الحصل اللي تو قروبك اللي ترى الله قروبك اللي ترى الله الحصل سبحان الله سمع ريشاي انت مركبه تكت يا ابوك ما لحق وانا اسالك اكل مي بلاسكو
3: ما اتبعت انا تركبينيني لكن دينو قلت في ديدي ببل اما الدفيس بيكو وقروش بدي بمصو اللي حصل ديبي انت عاشبه وانت قلبه بلا كفدي بنديكون انا كوالكم زبط قلت له سامحوني وتما مالب قبي حزين
0: بس بس بس هذا بس كريتكم سال عامكم اللي انا سمعنا ليك وانت هاشم هي بس دمك بيلك بدا دمك هدر
1: دمك ما بيلك بدا انا سحوره ودو وديت ودو ايجت من قبل مربات قلب فدد
0: حالك طلع يا جماعه اول انت سمعنا ليك حيله نفعك لا خلط لعبي وانت ريشه هي لغار اقلم مسلنا يتفاهم كابوهم بالهلين عنديكم ابلا الادفهم ناوشي بس انت يعني تقبأك تقبأك اذا انت انت يتقبل سامحونه تبل بس حناتو لا سامحنت قلب من قطع يا ابوك ها حناتو ولا هي لا فتان لشيك السوق هي بس لي انا يعني شغل نو شغل ريوتو قلي ادم من قلي ادم من استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحان الله ما حالت لي ويا رب نوس كان ليك خير قدر ها انت هي سامعنا ليك هاشم حيلت كم سنولد يا امركا تكز لك النادمه وضحت له نووشاي وتوكات لي ها بحيلت لما تصحل كم يهلا قلت امر بك ريم عستري بتصح وترود مدري يسطر هذا انت ريشاي رب البركه ان شاء الله اللي مال قلنا سهل ليك كم وجدك بلصو تبع بلصو وانت هاشم هي ما الا وحر حيلت سرق ورحك من شرواري املاك لينا ها اتقدام حقوت هنا تركه كبل نجري تتجر ادم دقق
3: ابي حدار ما راح لمسني مالو ازهي بوتان
1: يو يو اول جور من يعلى وانا ما ديراكم بالليكو وانا ما جيميا يا حوان تاليكو سكاي دي مشكلتها انك سكمني اذا بس صفات انقرار دي بارات اقبل بوله مثل الا تشحسلت اللي تبس
0: بس كم إلنا ألا تبي؟ ها؟ طفعت انقرار اتبع على تقبل اتبع على

دلادي بهليكم سلامت نتكبتو حيسام وحيسات ما تقبلتنا من اللي ندت لنا اخبار لساعات كن قدبتو كبعبا يرسم بدر سفير اريتريا باتحاد اوروبا ودول بنالوك.

0: Segala tri sekan sehek seminar wata. التعقليم قبل تقل تافع وتعور عمليات أنتاف قبع المديريات قلب لتبنى مؤسسات تعليم تقلب شعب قل التامم مسيدكم قبل يتحبرا جمهوريات قبلة أفريقيا وكينيا دي بلد فنهات مجالات بحفر قلشقايا دفاع فرميا حلف نيتو أساناي وتعديل كمسل لا تحزيو أمريكا حبرت وبرازيل وشويدن دي بتعوروت مجال دفاع لركزات دفاع فرميا أرس أكبر قدمنا أزهدي بتفاصيل أكبر نتعدي سفير أريتريا دي باتحاد أوروبا ودول بولونوكس السيد ناغاسي كاسا دي بيوم 3 وحتى مايو قل إريتريين سكان زهيك هولاند سمينار ودام دي بقادية وطن ومنطقة تتكم زلهما ناي قواري وقداي كاريد لركض شرح فايح لهبا سفير ناغاسي لهلينا دي بمرحلة فزاعة وقل ومتنظام ترود ومشاركة وقل لطلب كمسلتا مواطنين هي مداليتهم باتوك على اقل اكدو تحسبا التلل هلينا هو زمن اريتريا ناي كرس مسكو باتا اند ادمنت ناي عمار برنامج جديبو ركزت كمسل هليت مطور اللي هي ناي منطقة السلام ومسكو باتا قلت تأكد مبدأ قدم كمسل هليت ودور سن قدم كم هليت شرحا مسؤول قدايا قنصلية السيد كبراب تولدي بجهتو قدمات قنصلية وصفياتو وبلغ بالحل جهد لكسس تودحبا مسؤول قدايا شعب وجاليات السيد إساق مناسب جهتو مشاركتنا إلى ديب هولاند لأن برو إريترين دي برنامجات وطن عند حمدا مشارق مدارس بوردين إقل للسرقل باتوق على تقل تقدم ديبو كمسلبو أتباتا ديب دنگو با مشاركت متنظامو من دا تردو كمسل ديما دوروم كمسل واقلو اكدو ديب اقليم قبلت اقل دافعو تعور وراتات عمليات سرقلا تفاصيلنا ان الخبر سارح ادريس قاما اقل قدمو قلناتو
1: مسؤول وحدة مراقبة ليلة عدة حمامات السيد يمان سقايق اللي رينا تابع حبري اطلح الفحمس ورحدي مديري سنعفي دباروا دكم حري صرنا على الدخالة مايمني وعرزا قل سبب متو 85 جهات عملية عنتات كم قبت قلوم أبراهام لما قدرت تامتنا يكرس لقبت فيرارو لدي بس بداليت مرجعيت من دفرا وس بداليت عد غياح بقبين الزمت لتهيب كده ما تحكمنا عن تاتق الرحاب متنفعات دي بدوارهم كم لسارة وقل لقبال أماما كمتون دحبرا 79 يتعود كم على ودحا وزارة عافية كده ما تحكمنا بقعي وصافية قلة مم للقدر على طور ومقدرة الدام سبت الداليت وكافي كدمات وعفش سبت الله لحكمنا لو ودو التالة مسوا للتحز حكمنا ركبوكم هلو شرحا مبل اللي دي بكل الأغليم تلح الفس 7 سنة تراكوما قل كرعات بلقبة برنامجة فازعوت زهرتنا إلى حمام دي بلد دهرت درجات كم تكريت عند شرحة متمداد عملية كرحات عنه من 10 سمان متايد دي بسمانية وسبع متمايد كم توكلا أبراهام دي بدنقوبة سيد يماني حمامات عنتات بفنتو هي كرحات عن تراكوما وركسب قبي كلال قل السارة لقدر كم سلطون ده حبرا واجب حكمنا يركبها من قبل لكن عوال لما سكمتو ودحا مشاكل ريت لابو مواطن دي بعال مهنة ده مساف حسق اللي دي لعملية لودو هي بحكمنا لتهيب يم قومات ودواء واجب قل تنفع بوت فانا
0: المديريات قلب مشاركة شعب وحكومة لتبنى مؤسسات تعليم تقلب شعب قل التامم مسئيد كمسل قبي مدير لمديريات السيد عثمان آدم شرحا وراء الدريس وأدرسوت التا إدلا ودجب مدارس حل قل ركب مشاركة معي وحكومة مدارس أفصول لتوسقت كمسل هلاند حبرا يوم عامد ديب مقباي الدرجة لتعديت مدرسة تاب الانجي عصر فصل كمسل وسقة ديبا ديب إدارة دوائح أي بابا مدرسة منبتاي درجات كمسل شقيت دي بدارة دوايح كالوق

هي روضة الشقة كمسل هليت أبرها دي بمديرية مسؤول أبوي الدراسات أستاذ عبد الرحمن محمد نور ومسؤول إدارة دوايح قلب الشيخ علي بأمنة بجهتهم من وقت دي بوقت بشعب وحكومة للدالة لهلا مؤسسات خدمات اجتماعية حق حمدو ورا الدريس وأدراسات التمتاكل لو ودج بأفصول حل إقلق بأقلو كمسل تأكدو زياد 7000 شعب لأن برام ديريات قلب من مدينة كرندي بنكر قبلة مفقار حي 6 كيلومتر راي متام. لقر مجتمع أقد هي لقر شاق علي إقل هلق را أديب شقل إقل تتنايهد كمسل وجب مسؤولة مكتبات شعب السيدة أستير برهي أدفع قدد قراءة إقل عبوت نوس ومؤسسة منفعة عباي كمسل تند شرحات اقل شق على لا تقبي مكتبة وطيت اقل تدالي امر اقل نكسب افريوت مؤسسات اقل لعبة وعبوت حبر ديب شقل اقل تتأكد كم سلات حزيمة شرحت قراءة اساس تغيير ومتقدم تلتبة السيدة استير شق على ديب وقت لا رقبة ديبو لقبا وديب شقلوم اقلوم لا كسس اقل لقرو لما قراءة اقل هل اقلوم مشاركة كلكم سلطات حزين دي شرحت من أولوياتهم إن درتبوا قلش قوضي بكم سلوجب أفهمت متكسات مكتبة ديجيتال ما ديب شقل إقل شباب شق على سن سبطو مطور مكتبة سابتة إقل الدالت فانيت ديب دنقوبة سيدة أستير بنية لا قرئ مجتمع بنية مواطنين سالحام كم سلطان دي شرحات ديب شقل لما تقراء تقل هلي بحسر قل تقدم تحسبات قسم عادات وريادة تعليم قبلة بحر قيح حد كل أوت ورح آلات موسيقى عادات لأدرس يوم ديب يوم كل أجون أدحرا لفعل وشرح لا تحيا بدروس مسانكو بيز مسانكو دربوكا تومو بارا حنونا وكبر عادات كمكم لدروس لهبا مدرس موسيقى السيد محمد صالح درس لار أو حسر ومراد ديب بسر قال دروس عبي دور عبي كمسل على دحبرا دي بعادة مكساتي نايلة دي بيوم عسرة وسلس ماي بدرجة أقليم قبلة بحر قايح لا قبع عيد حرية لا تقدم عفية أمرتا بقعيهم كمسل تشرحا مديرة عام قسم عادات وريادة السيدة حاوة محمد بجهتا لناي سلف دروس دي بأورو صوت عادات لبوت دور قليل كمسل يكون اند حبرت بشكل قلت أورو فانيت دي بدنقو بحاكم أقليم سفير محمد سعيد منتاي لدرسو لقصبة ومهنة مجتمعو مقلق دونو مقلق دونو باكم سلطن من أفهما اتمديرية أف عبد أقبوي حرس اندت أواركا بركة التي بجنس واقياس اقل تتأكد وزارة حرس سرقل الهليت وراتات كب تركب كمسل حلا تأمرا مسؤول حرس مديرية أف عبد السيد حقوس قبرة تنسائي يتون هلا برنامج بعامت برنامج نيش ومكسبايت قرهتية فنتيت اقل تعود لا اما ما تفاز عدي بكل دارات دوايح كمسل قباف هما بعد ما قدرت عمار بقل وحملة السيد عبد الرحمن يعقوب بجهته فعالية اولاي دربت برنامج نيش ومكسبايت قرهت دي بسنة كل 1015 لا تتحمد فقريت كمسل ركبت منان دحبرة اللي اقل فيها ومنابرة حرستو تقل تسنل تقدمكم هلا ابرهام دي بحال فزني زرع فون وجيب دي بورح سبتمبر دي بإدارة دوايح كوب كوب نار وأنس وقف عبد دي بورح ديسمبر هي دي بآي تحل وقلامة دي بألف متر مكعب انت جربة من حمص أسك سمان كنتال التاي كمسل ركبة من شرحة التاي سنة من ركبة وحرستوت آي تحل حرستاي فضاء محمد عثمان حامد نور مام رحسب مهنة حرس اند التابعة إبا ودي جهد التاير بحكم سلراك بافهما برنامج نيش ومكسبايت قرهت بواجب لا سرقل السيد محمد عثمان دي بالوقت اللي حا عطال ودوريه اقلتو قادر حلا كا حيسام وحيسات متقبلتنا سكلا لك قدمناه أخبار قابت عطاه كلا متعديت بأخبار خارج انك بلوكم تو جمهورية قبلة أفريقيا وكينيا دي بلد فنات مجالات بحبر إقلش قيالة لأطاق درن اتفاقيات فرمية ميرحت لدول ما لأربع جون دي بمدينة بريتوريا قبلة أفريقيا دي بود وهدكتو
ዲብ ትጃረት ክስአት ራስማል ወብንየት ሕትየት ቴክኖሎጂ ወብዕድ ለረከዛት ትፋቅያት ለፈረመው ለመርሓት ብሓልፈ ሰነት ሓደ 650 ሚልዮን ዶላር ለዓላማት ባዳል ተጃረት ዲብለ ሰነት ጎና ግልትወቃል ክምሰል ሻቆ እንዳሓበረው ለሸቆል ኣታብዕ ናይ ሕበር ልጅነት ክምሰል ኣቀየመው ኣተኣምረው እምበል እሊ ኣምን ናይ መንጠቃት እግል ልዳመን እብሕበር እግል ሽቃው ክምሰልቱ ርኢስ ሰሪል ራማፎዛ ወርኢስ ውልያም ሩቶ ሕቡራ ምህለው እልክና ዲብ እንቱ ክልኦት ለመርሓት ደውለቶም ባረምን ቃኑን ላቶም ላጂን እግል ትክራእ እግል ልጅህዶ ክምሰልቦማ እብርሃም ህለው ሕልፍ ኔቶ ኣሳስያይ ተጅዲድ ወተዕዲል እግል ልግባ ዲቡ ክምሰል ወጅብ ኣሜሪካ ሓበራት ለሕልፍ እፍንቲ ዲብ ኣሳናይ ሜዛንየት ተቕይር ሻፍክ ክምሰል ኣትሓዝዩ ሰክርቴር ቀደይ ካርጅ ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ኣብርሃ ኣሜሪካ ምና ሕልፍ እግልፍ ገር ስታት ላባ ለሓበራ ማርኮ ሩብዮ ኣሳስያ ኣሳናይ ላጣልብ ይማም ረስሚ እግል ተቐድም ክምሰል ትላኪን እፍሁም ሃላ ርኢስ ዶናልድ ትራምፕ ዲብ ሰልፋይ ሳምን ናይ ለመፅእ ወርሒ ጁላይ ዲብ ትሩክ ዲብ ኣገብ ዋዕለ መርሓት ኔቶ ቃድየት ተጅዲድ ሕልፍ ላከስስ መብዳእ ደውለቱ ግልዋድሕ ልስአ ኣሜሪካ ኣንፋር ድወል ናይ ሑል ዋጅባትን ብዋጅብ ዳፍዓ ክምሰል ይሕለያ ደሸኬተን እግለ ሕልፍ ለባት ዶር እግል ተኣንቅሶ ክምሰል ቀድር ዲብ ተሓዝር ፃንሓታ እምበልሊ ድወል ኔቶ ዲብላ ድድ ኢራን ላገባ ህለየት ፊራር ዓስከርየ ሰዳይት ክምሰል ኢወዳያ ሸክወት ላትቀድም ርኢስ ዶናልድ ትራምፕ እብጀት ኣሜሪካ ዶር ናይ ለሕልፍ ክምሰል ናቕሳ ሓበራ ብራዚል ዋ ስዊድን ዲብ ጠወሮት መጃል ድፋዕ ለረከዛ እትፋቅ ፈረመያ ለእትፋቅ ብራዚል እስራ ወሱቅ ጣኢራት ሓርብ ምን ስዊድን እግል ትዛበ ላከምከም ክምሰልቱ ሰብ መዝ ድፋዕ ለደውላት ድወል ኣተኣምረው ብራዚል 36 ጥያረት ሓርብ እግል ትዛበ ላታኣታቅድር እትፋቅ እየ ዲብ ሰነት 2023 ምስል ስዊድን እትፋቅ ክምሰል ወደየት ዲብ ልትኣምር ኣወላይ ጋዝ ናይላ ሰለሞት ለጣኢራት ዲብ ሰነት 2027 እግል ኣንብቱ እልክእና ዲብ እንቱ ክልላ ደውለት ጥያራት ሓርብ እብሕበር እግል ለእፍርያ ለሃድጋ ክምሰል ህለያ ማተኣማረያ ለእትፋቅ መቅደረተን ዓስከርየት እግል ትተረት ዶር ሰኒ ክምሰል ህለ እግሉ ለሓበረት ውዛረት ድፋዕ ብራዚል ፈዓልየቱ እግል ተኣሻፍግ ልትከደም ክምሰል ሃላማ ኣፍሃማት ካ ሓይሳም ወሓይሳት መታቕብላትና ኣክባር እንደይንኣተሞ መርእስሊ ኣክባር እግል ንድገም ሰፊር ኤርትርያ ዲብ እትሓድ ኣውሮፓ ወድወል በነሎክስ እግል ኤርትሪ ስካን ዝሄግ ሰሚናር ወዳ እታ ቅሊም ክብለት እግል ታፍዖ ተዓወል ዓመልያት ዕንታት ገብኣ እቲ ምድርያት ገለብላት በና መእሰሳት ተዕሊም ጠለብ ሸዓብ እግል ኣታሙ መስኢት ክምሰል ሃላ ተሓበራ ጀምሁርያት ክብለት ኣፍሪቅያ ወኬንያ ዲብረት ፈናተ መጃላት እብሕበር እግል ልሽቃያ ክምሰል ኣተፈቃያ ኣትኣመራያ ሕልፍ ኔቶ ኣሳስያይ ተዕዲል ወተጅዲድ እግል ልግባእ ዲቡ ክምሰል ወጅብ ኣሜሪካ ሓበረት ወብራዚል ወስዊድን ጠውሮት መጃል ድፋዕ ዲቡ ለረከዛ እትፋቅያ ፈረመያ ቅድሚ ሓይሳን ወሓይሳት መታቅብላትና ኣኽባር ለሰዓት ዲብለታ ምሃላ ምስለተለይ በራምጃትና ዋቅት በኪድ

ما هايتو توعمي محمد كايتو توعمي عبد عمر علي عمر كبا غبا مورال مينا ماما يا توعمي مؤمنة يوسف عيسى صوفيا احمد عيسى غبا غبا غبا غبا غبا يا مورال كان خويا الدعم زي خوك موسى حمدو اللي كيت يا غني لنا احمد برهان محمد احمد ابو موران سيدي افتقوا كان محمد علي سمري سمري

0: هنقطع نسخن خنا ماني مدربي نافت قصر
1: أنا دان هم قدر بخير أي رأخوا ماني نافت نقول لها الزربي
0: أنا
1: دان قدر بخير
0: أي رأخوا
1: صبو بارك تفلل بمرحك ناتك تقعد خمسة ماتو سبحك عدو قد كيف كأتو
0: مبعر مشلك أبقى زيك تي خطكت لين المسيخة
1: يا أنا خاني أنت أزرخ بيتك أنت أزرخ بيتك عسي
0: حتى
1: بيتك ها كم زيارة عفريزة عبزيع مصفرق خانية عبزيع
2: أبي عبزيع
1: عبزيع عبزيع مصفرق
0: هو خاص بعلي ده بعلي بعلي بعلي بعلي كثير أني خابل
1: تعب قبرات
0: هاي كنيبل كنيبل مو عبركي عبركي وريك تخت لمنني
1: ما تكراني حيش هو خطفلت ما تكراني حيش توتا توتا توتا توتا
0: معجزة
2: زلت
0: دوداي تبن نركبا
1: شند بعراك وين كان عبد حقها شند بعراي للحري
0: جينا غريك هاي مجمر يا باخا يا زجمر باخا
1: لعن لعن
0: ايه انت صحو صحو ونصحو
1: انت مع عزازبي
0: انت ترياني خاري حن كتريخا عايزك
1: ري تهريم يا زلو خا
0: ترياني نايزا امني دربي خا زلو خا يا غريك هاي
1: خبر زاي قدا حق
0: ما غير مصارحن مصارح كقاتلك هاي مصارح.

سلام كمي غني غمزي غوركم تغطاتتي مرب عطير تيف بعافشا تغطاتتي مرب لسا سبورت ما في اللاي مرب لسا سبورت لومي كانعون استفلالي سبورت هاوي تحسوطات زلوم نوش مرب عطيزا نابغم بساعة تقريبا لام نمكتالكم بغب نعدن فلما قلن مربنا بدر فغن فيلم

طيب الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من تلفزيون دولة تريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المستهل بأهم العناوين. سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي يعقد ندوة لإريتريا. إجراء عمليات لجراحة العيون في دولة إريتريا. دورة تدريبية للعاملين في المراجعة العام. بوتين يرفض دعوة زيلينسكي للقاء مباشر لإنهاء الحرب. كينيا وجنوب أفريقيا تعززان شراكاتهما الاقتصادية. زعيم كوريا الشمالية يزور مدمرة. إلى التفاصيل، عقد السفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البلونكوس السيد ناغاسي كاسا ندوة للإريتريين المقيمين في لاهاي بهولندا في 31 من مايو. ودعا السفير ناغاسي الذي قدم عرضا شاملا ركز على القضايا المحلية والإقليمية والمجاورة فضلا عن القضايا الدولية المواطنين إلى تعزيز استعدادهم، لأن المرحلة الحالية تتطلب وعيا عاليا وتنظيم قويا ومشاركة أكبر. وقال أن إريتريا تعمل على ضمان استقرارها الداخلي وتنفيذ برامجها التنموية في الوقت نفسه، تؤمن بالمبادئ وتقدم مساهمتها لضمان السلام والاستقرار الإقليميين. وشرح مسؤول الشؤون القنصلية السيد كبرام تولد الخدمات القنصلية والجهود المبذولة لتحسين كفاءاتها. وأشاد مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد إسحاق مناسي بمشاركة الإريتريين المقيمين في هولندا.

عند في البرامج الوطنية وشدد على ضرورة العمل الجاد لتسريع مشاريع المدارس الداخلية. وفي الختام تعهد المشاركون بتعزيز صفوفهم ومواصلة المساهمة كعادتهم. نفذت حملة ناجحة لجراحة العيون تهدف إلى الوقاية من العمى في 7 مديريات بالإقليم الجنوبي. وصرح مسؤول وحدة مكافحة الأمراض غير المعدية السيد يمانة تسقاي لوكالة الأنباء أن 548 شخصا خضعوا لجراحة إزالة المياه البيضاء و210 أشخاص خضعوا لجراحة حمية العين في مديريات سنعفة ودبرورة ودك أمحري وترونة وعالدخالة وميمنة وعرزة خلال الأشهر الخمسة الماضية. وقال أن الحملة التي نفذت بالكامل بالجهود المحلية حققت نجاحا بنسبة 97%، مضيفا أن الهدف كان توسيع نطاق خدمات علاج العيون المقدمة في مستشفى مندفع المرجعي ومستشفى الدقيح وضمان تلقي المستخدمين لخدمات العلاج محليا. أوضح أن وزارة الصحة جلبت أحدث المعدات ووظفت الموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة ووفرت الأدوية والمرافق الكافية، من ناحية أخرى ما مكن المرضى من أن يتلقوا العلاج اللازم فور وصولهم. وأضاف أن معدل الإصابة بالتراكوما انخفض إلى أدنى مستوياته وارتفعت نسبة تغطية جراحة التراكوما من 18% إلى 87% بفضل الحملات وبرامج العلاج التي نفذت في جميع أنحاء الإقليم خلال السنوات السبع الماضية. أوضح السيد يمانة أن أمراض العيون وخاصة إعتام عدسة العين والتراكوما والتهاب الملتحمة يمكن علاجها بسهولة، ولكنها تسبب العمى إذا لم تعالج بشكل صحيح، حثا أي مواطن يعاني من ضعف البصر بأن يخضع للفحوصات من قبل متخصصين وأولئك الذين أجروا الجراحة على اتباع النصائح والأدوية التي وصفها الأطباء. نظم مكتب المراجعة العام دورة تأهيلية لمدة أسبوع ل44 مراجعا داخليا من الوزارات وإدارة الأقاليم وقيادة قوات الدفاع والهيئات والمكاتب الحكومية. وشمل التدريب المراجعة الداخلية ومفاهيم الرقابة الداخلية العامة واستراتيجية المراجعة الداخلية القائمة على مخاطر الطوارئ والتخطيط السنوي ونهج المراجعة وتقييم الأخطاء في التقارير ومتابعة تقارير التدقيق والتعامل مع المستندات وأنظمة المحاسبة الحكومية وتقديم التقارير. وقال المراجع العام السيد قبر زابهير قبر مثن في مراسم اختتام الدورة التدريبية في 5 من يونيو أن التدريب يهدف إلى ضمان إدارة مالية وأصول فعالة وكفوءة في المؤسسات العامة بناء على توجيهات وزارة المالية والتنمية الوطنية ومعايير التدقيق الداخلي الدولية والقيام بتحسينات مستمرة. أوضح بأن وجود نظام تدقيق داخلي قوي ليس خيارا بل ضرورة، مضيفا أن مكتب المراجع العام سيعمل على تلبية احتياجات المؤسسات العامة. عقدت جمعية مربي الأبقار بمديرية مندفع اجتماعها السنوي في 5 من يونيو وناقشت سبل تعزيز التنظيم المؤسسي للجمعية ووضع خطة عمل تهدف إلى زيادة إنتاج الحليب خلال الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع أوضح المدير التنفيذي للجمعية السيد برهان ولدو أن إنتاج الحليب شهد خلال السنوات الماضية تراجعا في أعداد الأبقار المنتجة وكميات الحليب بسبب نقص الأعلاف، مشيرا إلى أن التحسينات التي نفذت خلال العام الماضي أسهمت في تنشيط الأعمال الجمعية. وأضاف أن مركز تجميع الحليب الحديث بمدينة مندفرة والمجهز بوسائل التبريد والتخزين اللازمة بدأ تقديم خدماته، الأمر الذي شجع على زيادة الإنتاج. من جانبه أكد مدير مكتب الزراعة بالمديرية السيد برخت تخلص اللاسع أن نقص مرافق تجميع الحليب كان أحد أبرز التحديات التي تواجه، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة أسهمت في معالجة التحدي وتوفير الحلول المناسبة. بدوره أشاد مسؤول فرع الثروة الحيوانية الدكتور عقباز كفلي بالجهود التي بذلها المربون في مواجهة مختلف الصعوبات واستمرارهم في الإنتاج، داعيا إلى تكثيف العمل في مجال زراعة الأعلاف لضمان تحسين الإنتاجية. كما أشار أعضاء الجمعية إلى أن نقص الأعلاف حال دون تحقيق الأهداف المرسومة لزيادة إنتاج الحليب خلال الفترة الماضية، مطالبين بتعزيز توفير الأدوية البيطرية اللازمة للحفاظ

الحفاظ على صحة الثروات الحيوانية. وفي ختام الاجتماع أكد المدير التنفيذي لإدارة مديرية مندفر السيد تسفاي تسجاي التزام الإدارة بتقديم الدعم اللازم للجمعية في مختلف المجالات، داعين المربين إلى الالتزام بتسويق الحليب عبر القنوات المنظمة. نظم سكان إدارة ضاحية إتعبر في مديرية ملقي حفل قذاء لأعضاء قوات الدفاع العاملين في بناء سد مياه. وأوضح مدير الضاحية السيد تصفى ميكائيل قبرو تسيير مختلف برامج التنمية بتعاون الشعب والجيش، وأن برنامج الترفيه المنظم يخلق دافعا لتلك البرامج. وشكر قائد هيئة إدارة الفرقة العسكرية الرائد ميكائيل كحساي بالاستضافة التي قام بها الشعب وإدارة إتعبر، موضحا أن حفل القضاء المنظم يعكس الاحترام الكبير الذي يكنه الشعب لجيشه. سادة وسيداتي، لا فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب، وذلك قد أتى دعوة فلاديمير زيلينسكي في رسالة إلى اجتماع بين الرئيسين لوضع حد للحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وقال بوتين في تصريحات أدلى بها من مدينة سانت بيترسبورغ خلال منتدى اقتصادي سنوي أنه لا يرى أي جدوى من لقاء زيلينسكي إلى حين التوصل إلى اتفاق محتمل للسلام، ما دفع كييف للإشارة إلى أن الرئيس الروسي يختار الحرب مرة أخرى. وتعهد بوتين بالمضي قدما في عملية روسيا العسكرية إلى أن تحقق الحرب بكامل أهدافها. ذكر بوتين أن الرسالة التي نشرها زيلينسكي لم تبدي عرضا صادقا لعقد محادثات. في جانب الأوكراني قال زيلينسكي أن رد بوتين على اقتراحه بعقد لقاء مباشر أوضح أن الرئيس الروسي لا يريد إنهاء الحرب. أكدت كينيا وجنوب أفريقيا عزمهما على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة الرامية إلى تطوير التعاون الثنائي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري. جاء الإعلان عن هذه الاتفاقيات خلال منتدى الأعمال المشترك الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الذين أكدا أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى موائمة القوانين والمعايير التنظيمية وتحسين البنية التحتية وتعزيز سلاسل القيمة الاقتصادية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات وتقليص العوائق التجارية وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات. زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمرة البحرية كانغ كون للإشراف على اختبار ملاحة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في البلاد. وأكد كيم ضرورة تعزيز قدرة بحرية كوريا الشمالية على ردع حرب نووية، وشدد على أهمية تطوير القدرات البحرية بسرعة لتصبح قوة قادرة على تولي مسؤولية جزء من الردع النووي للحرب بشكل موثوق. كما قال كيم أن بناء أسطول بحرية قادرة على توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء فوق الماء وتحتها يمثل هدفا أساسيا لخطة تطوير الدفاع الحالية للحزب الحاكم لمدة 5 سنوات. أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الالتزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة سياسة التوسيع وضم دول البلقان الغربية إلى التكتل، داعيا شركاء الاتحاد في المنطقة إلى استغلال الزخم الحالي وتسريع وتيرة الإصلاحات المطلوبة للمضي قدما في مسار الانضمام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي ودول البلقان التي عقدت في مدينة تيفات في مونتينيغرو، حيث أشار كوستا إلى أن الاتحاد بدأ الشهر الماضي إعداد معاهدة انضمام مونتينيغرو في خطوة وصفها بأنها مؤشر على اقتراب أول عملية توسع جديد منذ عام 2013. وشدد كوستا على أن التوافق الكامل
مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي يمثل شرطاً

أساسيا للتقدم في مسار الانضمام، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مجتمع مشروع للسلام والازدهار. السادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي يعقد ندوة للإريتريين في هولندا. إجراء عمليات جراحة العيون في الإقليم الجنوبي. دورة تدريبية للعاملين في المراجعة العامة. بوتين يرفض دعوة زيلينسكي للقاء مباشر لإنهاء الحرب. كينيا وجنوب أفريقيا تعززان شراكاتهما الاقتصادية. وزعيم كوريا الشمالية يزور المدمرة ويتحدث عن الردع النووي. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

0: ሰላምታና ንቐርብ ክቡራትን ክቡራድን ተኸታተልቲ መደብ መልሲ ኣብ መስመር ናይ ሎሚ መደብ መልሲ ኣብ መስመር ብምክንያት ሓሙሽተ ሰነ ተዘኪሩ ዝውዕል ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣከባቢ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና። ክሳብ ፍፃመ መደብና ተከታተሉና ዕድሜና እዩ። እዚ ሎሚ እነካይደ ዘለና ውድድር ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ማለት ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካብአን ተፃርዮም ዝመፁ 8 ተወዳደርቲ ክህልውና እዮም። ንነፍሲ ወከፍ ተወዳዳሪ ድማ 4 ሕቶ ቆርበሉ እዩ። ዕውታት ድማ ዝተፈላለየ ሽልማት ክህልዎም እዩ። ከምኡ ውን ኣብዚ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ትምህርቲ ባርካ ምሳና ዝርከቡ ተምሃሮ እውን ዝተፈላለየ ነቲ ሕቶ ካብ ተወዳደርቲ መልሲ ዘይረኸበ ሕቶታት እውን ዝተፈላለየ ሽልማት ኣዳሊና ኣለና ንዓኻትኩም ዝኸውን። ክሳብ ፍፃመ መደብና ክትከታተሉና ዕድሜና እዩ። ብተወዳደርቲ ክንጅምር ኢና። ፈለማ ኣብዚ መድረኽ ዝመፁ ወይ ፈለማ ምስ ተወዳደርቲ ተምሃሮ ክላልየኩም ኤደን ብርሃነ ካብ ቤት ትምህርቲ ሰማእታት ያዕቆብ ዳዊት ካብ እብራሂም ሱልጣን ጓ ደሓን መጻኹም ኤደን ባኸ ክጅምር ካብ ቤት ትምህርቲ ሰማእታት
1: ጓ ደሓን ፀናሕኩም
0: ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቤት ትምህርቲ ባርካ እቶም ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ንስኹም ኢኹም፣ ግን ኣብቲ መጻረይ ውድድር ኣይሓለፍኩምን መስለና ሓቀ ኢደ ግን ክትውክልዋ ኢኹም ኣብዚ ስለ ዘለኹም ኣካል ናይቲ ውድድር ኢኹም ማለት እዩ። ትብልጫ ናትኩም ክበዝበይ ኣብ ድሕሪ ትህልው ትኾኑ ንከታተል። ኤደን ኣብ ዘንቢል ቁፅሪ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 8
1: ቁፅሪ 6
0: ኣብ ዘንቢል ቁፅሪ 1 ሕቶ ቁፅሪ 6 ኣራይ ንከይዲና ናፍቲ ሕቶ ምርጫ እዩ። ኣብ ምርጫ ድማ ተዓድል ሓንቲያ ህልሐመ ሓንቲአን ይክኻበን ክትብኒ ማለት እዩ። ኔት 0 ክበሃል እንከሎ ንምንታይ ንምሕባር እዩ። ሀ ዘይምብኻን ፀዓት ኤሌክትሪክ፣ ለ ዘይምምንጫው ዘቤታዊ ጉሓፍ፣ ሐ ምምጣጥ ዝፍኖ መጠን ጋዛት ሓምላይ ጋዝ ምስ ካብ ከባቢ ኣየር ዝምጠጥ መጠን ጋዝ ሓምላይ ጋዝ፣ መ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ምውጋድ ተጠቃምነት ፀዓት ከሰል።
1: ሐ
0: ቅኑዕ መልሲ። ሓራይ ኤደን ቅኑዕ መልሲ ረኺብ ክለኺ ያዕቆብ ናባኻ ሰግረ ያዕቆብ ካብ ቤት ትምህርቲ እብራሂም ሱልጣን ቁፅሪ 5 ኣብ ዘንቢል ቁፅሪ 1 ሕቶ ቁፅሪ 5 ክንከይድና ናፍታ ሕቶ ሕቶ ቁፅሪ 5 ሓደ ካብዞም ስዕቡ ኣብነት ናይቲ ምስ ለውጢ ክሊማ ዝተኣሳሰር ዘይንቡር ኩነታት እዩ። ሀ ድርቂ፣ ለ ህቦብላ፣ ሐ ማዕበል ሙቐት፣ መ ኩሎም መልሲ እዮም።
2: መ ኩሎም መልሲ እዮም።
0: ቅኑዕ መልሲ። ኣራይ ቅኑዕ መልሲ ረኺብካ ኣለኻ ያዕቆብ ናብ ኤደን ብርሃነ ካብ ቤት ትምህርቲ ሰማእታት ክንሰግር ኢና። ሕቶ ቁፅሪ ክንደይ ኣብ ዘንቢል ቁፅሪ 2
1: ቁፅሪ 8
0: ቁፅሪ 8 ክንከይድና ናፍታ ሕቶ ሕቶ ቁፅሪ 8 ኣብ ምርዓም ለውጢ ክሊማ ዝሕግዝ ኣብነት ምሕደራ ማይ ዝኾነ ኣየና እዩ? ሀ ትካላት ሰርበተ ጨዋ ማይ ማለት መጻረይ ማይ ባሕሪ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ፣ ለ ምእካብን ምኽዛንን ማይ ዝናብ፣ ሐ ምህናፅ ዲጋታትን ከዛናት ማይን፣ መ ኩሎም መልሲ እዮም።
1: መ ኩሎም መልሲ እዮም።
0: ቅኑዕ መልሲ። ያዕቆብ
2: ቁፅሪ 7
0: ቁፅሪ 7 ኣብ ዘንቢል ቁፅሪ 2 ክንከይድና ናፍታ ሕቶ ንክሊማ ዝፃወር ትሕተ ቅርፂ ዝበሃል ሀ ብቐሊል ብዕልቕልቕ ዝጥቅዑ ህንፃታት፣ ብቐሊሉ ብዕልቕልቕ ዝጥቅዑ ህንፃታት፣ ለ ክቱር ኩነታት ኣየር ክፃወሩ ዝተነድፉ መንገድታትን دلدلاتن ح اب بعلقلق وحايز زي تقالعو كبابيتات استهانصو كاب عنچيت استزرحو گوجوتات مالت اگدوتات م اب كتماتات زهنصو قفوتات ناي حصا منگدتات
2: لا
0: لا
2: لا
0: لا كنعملسي كتر كنادات اير كتصاورو استندفو منگدتاتن دلدلاتن يا تقنعت ملسي كنعمل سرقيب كالله اب زنبيل كتر 3 نسغرينا ايدن
1: كتر شمونت
0: كتري شمونت تنكيدنا نفتحتو كابزم صعبوت صلاتات اب ايرترا نمفواسن مرعمن لوط كليماوي قندي اجداس زخونه عينايو ه زلاقي حرشان مغاسن ل وطن كتماتات ما يغريتا ح تحداسي تسعات ما كلهم ملسيهم
1: ما كلهم ملسيهم
0: كنوع ملسي ياكوب
2: قطر ثلاثة
0: زنبيل قطري ثلاثة حتى قطر ثلاثة حراي نكيدنا نفتحته نمر عام لو تكليمان من بابرو حبرة السبن زحجز نتفتات جماجم بحر إيرترا أيناي ها زلاقي محدرة مكفاف عسا لا مسان أقرب شورا ح ممعبال إيري إيكو توريزم ما كلهم ملسيهم
2: ما كلهم ملسيهم
0: كنوع ملسي الرأي نابزن بيل قطر 4 رابعي تحطيها إذن
1: حتى قطر حمشتة
0: حتى قطر حمشتة نفتح الطون كيدنا أب لو تكليما مرعم كاب ممكات بخمي يفله
1: مرعم كنا بالكلام عن كل جزي نتي ساعة بينات لو تكلم خم تزغ الجودعات مقدال ويد ما من كاي مالتيو ممكات كنا بالكلام عن نمكلي خال كلمة ويد ما نتي كلمة زم توم لو تات نمكلي خال كاب توم جازات حملة جزا ويد ما غرين هاوس جاز سيلان توم من كاي مالتيو
0: كنا عملت سبوا مغلتي مرعم كاب ساعة بينات لو تكلم زم تزغ الجودعات من كاي خون كله ممكات دما لو تكلمة نمكل خال تفا غازات حملة غاز من كاي يوم ياكوب نبخا يا حجي ربعي تنين مودات حطها
2: كتر شوعات
0: كتر شوعات زنبيل كتر ربعات حطو قطري شوعات افتحتون غيدا لنا قدم حبريتا حدقاتات كلمة مهاب كنبل نكلنا انتي مالتنا يو
2: ابتي حدقاتاتنا كلمة نابنت الغلغ استفال لي عينت بكلمة ولو تدموتو سعبينات دكايدو لبوتاتات كدمي اتي حدقا ممتو نهزبتات نا وحوس بوتا مقعاس ننبرتات كومو نزد لي نقرات نابتو وحوس كبابين مز مقعاس نتقومو لحبريتا مالتي
0: هالراي طبو كنو عملتي وديكم اللهم ايدن ياقوبن كبيت تمرتي سماتاتن ابراهيم سلطانن كلن دفيكم من اللهم زي قصلو تودادرتي فيوري ابتا قابر كاب تخلع عقبا كم اون تسفى الم روبل كاب حرنت

0: عراي فيوري كمان يعلكي كمان يروح تتطبق نيرو
1: ولدر تطبق صنيحو ولا تولدر تمن تطبق صنيحو
0: تطبق مجلس كدامو مجلسكي عراي فيوري باخ جمري حطو تروح عندي غتمر صاب زنبيل كثر حاده
1: كثر غلطه
0: كثر غلطه كن كايدين انا افتحته اب مدفع غاز ميتين زعبه الجام زلو نتفت دق سبات عينايو ها مقو عزي اير مالت افيشن ل حرشة تريد ح مفراي بلاستيك ما مقو عزي مدري
1: لا حرشة تريد
0: حرشة تريد قول عملتي الراي تسفى ألم
2: حتى قطر حادة
0: قطر حادة نغيد نفتحته كابزم زي سعبو حادة كاب غازات حملاي غازة مالت جرين هاوس غاز سايكونان ها ميتين ل كربون داي اكسايد ح نيتروس اكسايد ما ارغون
2: ما ارغون
0: كونو عملت تيري
1: حطوا عطر أربعته
0: حطوا عطري أربعته أب زنبيل كتر حاد أب زنبيل كتري كلته نرجع زياون نغيد نفتحته توتر أربعته كابزوم سعبو بزعبا كونتات أير زحبرنا أينايو ها كونتات رسني مالت واعي أير لا كونتات دبنا ح تسقط أير ما كلهم ملسيهم
1: ما كلهم ملسيهم
0: كونوا عملتي تسفى علم
2: حطوا قطري كلتة
0: حطوا قطري كلتة كيدينا نفتحته بروتوكولاوي سممع مونتريال ايانوت مالت سابستانسس بمنكا يوت عويتو ها كربون دايوكسايد ل كلورو فلورو كربون ح بلاستيك ما ترى بالع
2: لا كلورو فلورو كربون
0: كون عملت كن كايدين انا ب سالساي مالتي تخون ضل حكي فيري
1: حطو شدشته
0: حطو قطري شدشته حرا زنبيل قطر ثلاثه حطو قطري شدشته كابزن زسعبا كتماتات ايرترا معبل وعي نحسرة ماين بزيادة استغالعت آيانيتيا ها أسمرا لا متوع ح كرن ما بارنتو
1: لا متوع
0: كونو عملتي تسفى علم
2: كتر غلطة
0: هالرأي كنكيدنا نفتحته أبير تراز كايدو حرشا ونتفتات تتصاور النت لوت كليما زم حيش أقباب أينايو ها متقام دركز تصاور أكال لا مخزان كاب زناب زركب ماي ها نتفتات معكاب حمد ماين ما كلهم ملسيا
2: ما كلهم ملسيا
0: كنوع ملسي فيوري
1: حطوه وطر حدا
0: قطر حادة أبرو أي درجة قطري حادة حراي تتكات تسعة تباهي لهم كابز فلطو أربعة كلتة تغسي
1: نفاساوي نفاساو تسعة مياو تسعة جيو ترمال بايو ماس
0: أربعة يا أمام تقيم تحياو تسعة نفاساو تسعة جيو ترمال مياو تسعة بايو ماس كونو عملتي اسف عالم
2: حطوا قطر خلتة
0: قطري قلتة نغيد نفتحته لو تكلمة نتسلات حرشة بخمي يتسألوه
2: كمتي نفلتو لو تكلمة كبال كله حدا نبورن سرعن سنبال كلمة نب حدا زي سرعن زي نبورن كل وقت كله حجي ازي اب تسلات حرشة

0: قطر حموشته كابزوم صعبون بقطة مس تأففتي أكباباوي تأقمات زتحز على لي ها متكاي مريت لا مبراس أقرب ح مبحقاق حمدن مدربدان نتن ما كله ملسي
1: ما كله ملسي
0: كنوع ملسي سنة قطري شوعته انكيدنا نفتح التو حطوها قطري شوعته ارترا لو تكليمان من مكات تقومن له اقباب مقراب اينايو ها مدبات مقرابن داقمة مقرابن لا نلمعات كتماتات زعلمة الماما مبراس اقراب ها مكياد نتفتات عدنا بصعوق اقراب زركوبن له كوابيتات ما شللت النت مالت عششتا زعبللو محدرا معقابن اقراب
1: ها مدبات مقرابن داقمة مقرابن
0: كونو عملت بسرعة قطر حموشتي أتريف هذا الله أنزلنا ناي لوليا أب زنبيل قطري سلستي حطو قطر حموشتي نكايدنا نفتحتو كابزوم صعبو تسلاتات أب إرترا بكليماو اللوتي أزيو تنكاف زخوني أيناي ها حرشان تريتن لا عدنا ح توريزم ما ساعات
1: ها حرشان تريتن
0: كونو عملتي
1: قطر
0: شدشتا سنة حطو قطري شدشتا بزنبيل قطري أربعة نكيدنا نفتحتو غازات حملاي غزاز بحالو غازات كمي زبوليام
1: غازات حملاي غزاز بحالو كم بعل كربون دايكسايد ميتين نيتريوس اوكسايد كوينوم كم مريت تتفيهم ن ن ن افتحت امريت مريت قريب زركب طلات ويدما شفان اي اتموسفير زركب موقت كم زي وطئ بمكبر عالما وموقت زوسخ غازات يوم
0: هراي كون عملتي لوليا توتر شمونتا نملز ده وطري شمونتا لو تكلمك بحال كله انتي زملكت كنتي
1: لو تكلمك كبحال كله كفت السرع ويون نبر زنبر كنتات اير زي نبر ويون كفت زي سرع كليما ولو تخيلو بحفل شاخان ابز بزحوان قالو تاو صعبين حزل نازمت عينت كليما
0: كون عملتي حراي كم زي كن كداتلو صنحنا كلهم معره سلازو صحجنا مصاريخ كينا حد حط قرب لكم فلما ادن برهانه كاب سماطات كومون يعقوب داويت كاب ابراهيم سلطان ام مدره حراي زنتري وند له من تنقطري
1: تو قطري عسر تخلته
0: حتى عسر تخلته ان كيدنا نفتح تو عسر تخلته تر عسر تخلته الى الله كابزم صعبو نرقق فيستال متكاتا كون زقولو امراضات تغسي ها حاتين لا باكو ح زمشمشه فيستال ما لن حن ملسيوم كابزم صعبو نرقق فيستال متكاتا كون زقولو
1: لا باكو
0: اي كونتن قنعت ملسي لن حنين باكون زمشمشة فيستالك حمالتي لذي إذن أي ملستنا الله ياكوب قطر هنداي
2: قطر عسر شدشة
0: قطر عسر شدشة كابزوم صعبو بدقاقة تهواسيان زبسبس ويكا زمشمش نقر تغس ها ترمز لا تخلي ح بلاستيك ما بولي إتلين
2: لا تخلي
0: لا تخلي قنوع ملسي وديكم اللهم فيوري عبت قابر كاب تخلع عقبان تسفى ألم روبيل كاب حرنتن فيوري حتى أطرهن دي
1: قطر عسرته قطر عسرته
0: حتى قطر عسرته كاب عينتات بلاستيك نمحدرو نمكتو فلوي أدهبون قدام نتن كوها بوزلو أيناي ها بولي إتلين لا بوليسترين ح بولي بروبايلين ما ملسي يلن
1: ما ملسي يلن
0: أي كونتن قنعت ملسي ها بولي إتلين بس فعلم
3: قطر حادة
0: قطري حادة هالرأي مرجع زيعون حطو قطري حادة حطو قطري حادة إلى الله مكيد نفتحته أفريات بلاستيك نمحق غاز زاتو توسختي كيميكالات نمنتاي مخنيات يوسخو ها نمتع الصف لا نمكلخال حياة المقت مالت بارع ح حبري نمهاب ما كل ملسي
3: ما كل ملسي
0: كنوع ملسي يا غنينا أوديكم اللغم هي أبيل يوسف كاب بيت مرتسنبل بانا تغلو كاب دغزب هالرأي هجغاك أبي أبي لبنان ما نغتصلين عن رمالة تم قدامتها حدث لازدروف
4: عسان حمشن
0: عسران حمشتن أب كل تشعن أربعة نركق فيستال قد داقما يستحدث حقي مالت فيستال انتاي كي قبر يقد ها كي فري لا كي سدد ها كي أتو ما كي شيت ردما كل ملسي
4: ضا كل ملسي
0: كنوع ملسي كيف الري كيف سدد كيف أتو كيف شيط
1: حطو قطر أربعة
0: هالرأي بانا قطري أربعة كابزم صعبو بدك أغطي تهواسيان زي مش نقر تغسي ها باكو لا بلاستيك ح تخلي ما فريات أتكلتي
1: لا بلاستيك
0: كنوع ملسي هالرأي زغط سلو سنة علي كاب بيت مرت المعاد لوليا بينيام كاب انبهارا قطر هنداي
1: قطر شوعته
0: سنة حطو قطري شوعته هالرأي كيدنا نفتحته حطو قطر شوعته كابزوم صعبو ناي حدا جيزي وان مالت سنجل يوز اقل قلو زولو وتسيت بلاستيك على لي ها فيستال لا برميل ح جريكان ما غوما مكينة
1: ها فيستال
0: كنوع ملسي لوليا
5: قطر عسران شعاتا
0: قطر عسران شعاتا هالرأي أب كلتا شحن أربعة داقماي استخلى سحق فيستال كاب تحت كاب تحتي كندي رقد زلو فيستال يقد ها مئتي مليمتر لا حادة نطب زيرو مليمتر ح زيرو نطب حادة مليمتر ما عسرت مليمتر
5: ما عسرت مليمتر
0: أي كونتن تغنعت ملسي ح زيرو نطب حادة مليمتر

0: معاكم ابا
1: هادو عليك زغوال
2: مسكين
1: انا غير كنت بس كنت بس دارت بقوم طماله مسيلو اي عايزاك تركب عندي خاطر تندا زمان
0: واه
1: انت تقون قال ازو راسي كمكم نغبركم كافي عندي
2: امو خصاب كنزز حسن انت يخون
1: نبغاس نبغاسينا املاخنا حيزنا ششاويتنا بملو زحرز الوسن زي سالنا سي نغن شايدن كنلوطن كاخطر امو دم مبساو
2: امو زمرعن النسنا ولا نعمت انه يخون تابا
1: زبت قنبل كنز صبت صبب كنز قد حتف وراي نقير الناس اول
2: واو انا سي سامور رغيبو كونكورز عفنا دفق كيبلنا يفر
1: حساب البخدم مساجي زفر
2: انك ورد كحسبون زي قبقني
1: انا عادي نقدام لقيري بحساب تقلس يلو للبخي ورا مرعا خد قبري قبقك
2: انك ورد خمو
1: بالي لحان مسعد دخا اهين وهين تبا هين نخن لازبهم زبلنا خان سمع
2: انكي انا سي دحر مرعاي من علي مليك بلاكم يو نسي سكفتاي
1: حق خطوان بالي ضاجنا دغي نفسام حرق الفات المسكين بين خام خان لميدية لنا حصو علي زعو خنتي رجو خان
2: هاي هو ولا تعم
1: تمسكر تمسكر من مفلت الكي اخي بين خطوان بالي مو لازم اسلوين حتى خم حمسنا عخم سولد ديق من هالكي سبع نقول نكون كنا ابو نقول نكون خازا غزا بجو نبهلا لنا
2: مو مسح لك قرن؟
1: طعم والد من دربيت المشاط انا حالي فعلا علمت حد انت من الفزوره حتى نخت نسيا لم لم حتى اخر علي عد
2: قرم حسب حاسبكم ما بين
1: هو زوال نسخه ورا مرع اخواني من حسابي
2: استرف اكو يربو
1: بزعبه صونكا معين عاد نقدر في الناس اكل هو انت هي سكن عيلت مسح قرن رسعنا اكو هلا كل المسح
2: حر يا ابوي
3: انا غن ممتينا زعدنا سليت كل الاخي زعبايك قال انت سمعت
4: انت داي معك ورسيت ابويا اذا انت تبهله انت تقبره خايناتي
3: انا حزن انا قدم بي له شما قلت هات المرعى قالكم هبنا الى اللي خذني
4: وينك انت بشرع
3: حلو بين طفيل اذا امن كلها غرزو عبد ما اكل عدنا الله
4: هذا
3: يدرى في حدي تطق كاي وحدها مرعا تعطيت بيتنا خبو بريد حسي جلا
4: تطرشي
3: أنا سمي وطورا يقفح في حدنا يدى الأخوة أتري
4: ويو مرعا لحسر كاي كرسل آم وكي
3: سكا جمتي
4: ونجرب ما دوحا مقلي حسن
3: أخيوية سيقل قول ملأك أي
4: فلان أي جورة أخيوية وين أقول المهرة
3: أي فلتك يا
4: ومن لأمه هنا توق أما قول لأك هتشيزي
3: أي كونت
4: ما بتحت أي قزا جميرة صاب وزا وكونت غزة
3: نقرأ كم لبدا
4: أنت داي أنا هم سألة لخدي
3: أي أنت تقع كل الكيبل كذي اتاقوال من مسلكي
4: اه ترى بقول لها من درم
3: عينهم قال يا ابرهه
4: عينه عينه
3: هلا
4: اذا صاد عينه
3: تخاب دحم كذي نسوا

0: زينة تقص
1: زيتة تاخذكم انتهي مخاني تقص أبي
0: مولي اتعاخن لي خيط بلا أنا اسمخ أتسيين إيبالي كان في الجيم يعتبل النزلة حوهوكا كوي اللي دقسو للخيط أنا اسكدقس بس خط أفافاء بيلكي دقوا بيلكي نقص أبالي دقسي بقوانكي نعي نعزا أبالي نعين دقس أخلنا
2: فزز هيبلني هيصعبني
3: قدير ما بصرح

0: تعال ناخذ تعال
1: ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي وي

0: هيس دم بيتي اما كان من دير بيتي واني واني واي مكرا واي ودقة اتخلص ودقة خلو دي واني
1: معت الله
2: معت الله
1: እንታይ ዝበለዎ መርገም ራግሚ እዚ ዓድና እንታይ ንፅበለና ትንፋስ ናክሳብ ትዓል
3: እንታ እንታይ ዝበልዎ ደቃ እዩ እንታይ ደኣ ተረክበ
4: እንተ ከዓ ትም ትኽእል ኣሎ ትኽእል ኣሎ
3: ሃለዎ
4: እሞ በቃ ትም ውሕጥ ዝከፍላ
3: ትምሕትም

0: 학강 쓸까 선수로 다 하고 싶어. 난 뭐 아들들한테 알도 보고.
1: نحن بلا براح كاستيك نحن ساندي وا نحن دأته وا نحن بلا قزأته وي ساندي ببغي تنعنى براح استيا حاشاك سدرابا خبدي خاخو العو
2: أبرس بوي كفنا زي مهلاوم برر حزن وقوي
1: أوه حج انت ما تقص انت عمزو بلو
2: قرم بزيب لك انساني
1: انت لا يمكد ما يموس يدوم لا
2: انت هاي ما عبس بوعي زي قوي يا خيب زحلو اخت علي المس لي تعي
1: قنا انا زقر من الساندي ابوي كفلا مقاشو مثل من نقرا كم يا بيلو ما تنعم من دعي
2: سبك هيل اخونا عد خاتو زي اس ساندي من دعي ساندي
1: زي اس قل الله تا ساندي قل الله تاو
2: ما عالت نروح نبر بعل كفوسي انت نوهو الله تا ساندي
1: ابيت بيت ابوي كفلا تخونو ازقر من زلو ساندي
2: اوه ساندي እንቋ ኣኳሎ ምዝኣቱ ይኮኑ
1: ኦይ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ኣቢሎም እዮም ተመፁ
2: ኦይ ሳንደይ ክኸይድ ክኸይድ ማይ መፅ
1: ማይ ድማ ርኪብና ኣንትን ሳንደይ ዘይተኣትዋ ኣንትን ከርክበክን እዩ ድማይ ኣንትን ሳንደይ ኣንትን ከርክበክን እዩ ኦይ ኬዳ በላ ከርክበክን እዩ ምርካብሲ

بتوسخي بسنكي تلوى كلمه ولوطي اب بحري زفتر اسيداوي بحري كمون اب هيوتاوي بزحنتن سرعه محادرون السعب هاسيان مكلخل ادلاي زخنه ناي مرعمن محواين كمون قططر قدما حدقات بزغبا سغمتات نموساد زملكت وطن تكبره وطيهو يركب.

فرقة خباية خا زيتي كم تأجرنا بحنساب كن صحتة تاينا السوء قرب لسلس مسبلة لنا خا سبيناتي توابلنا وتكنا بلوئنا مالتي أوريد كنا بلوئنا

انت اجرنا الصمامي انا كم زاجر نحو سوسا بيلنا الصمام عبيلنا نوردا حملنا بقطع لي ازله

فرماجة نسنسنا كما يجبنا الدلوة فرماجو كم تي زقد سنة من الباش تعات كنها قالوا رخن كنكي تعات كنكي صبح كنكي ندلي سبات انت قدفنا يا ويتوحدنا يا وتسقم يا بلو

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسا وحيسات متقبلتنا برنامج جارة قناة استبدال لنا من حالية عيد حرية قلنا في قري كونين لهلينا ديبو ورحمة يسبت قبا ونا إلا سنة إلا سقراتنا هي سباتنا دمانتنا حنتيلة تبل سقرات سلاسة وحمس سنة عيد حريتنا عيد لنا أقول كله شعبنا هي تقبط عدو خارج لتركة وفنتو هي القوات دفعنا عيد بكيت وسعيد وأصلنا يدي بإلا قالت مناسبة تبسحينا أمبل من الاندات لنا وليت حلايات برنامج جارة قناة الكستبة حلايات عبي فنان محمد فرج باطون يوم برنامجنا قلنا كستبة متابعة بكيت الدي من التمنى دي بدوليت اللي حلايات دي باطو قلع عديكم.

من اندت لينا حيسان وحيسات متقبلتنا برضو برنامجاتنا للتلاله لا حلايه تقرنيا قلت هلقناتو حلايه فنان امان الجيت ام اجلاندت اللي تميسك ساوات وقل نقيس حلايه براويت بفنان مصطفى احمد اللي تحليت حلايه قلنا قدمته برضو لحليت لك ضرب لها قلنا قدمته بدقمان هي نايما حلايه دوليام كم سهل لينا قلقبلكم تو برنامجاتنا للتلاله لا دي بحليت تقنص عدي

برنامج دايرة أنا مسوت إليكم متقبلتنا وتابعنا قلت له سعيد شعبايتك لحلاية سرد حد قلنا قدمته لأولية حلاية ممثلة كم سلمى فنانية عاش علي من حليتها دي مدينة بازع مناسبة عيد حرية الحالية تحلية قلنا قدمته ولد بحر لا تبل إقلا حريام هلينا إقلان دا تليت ما هي هتوما فنان كمسلهما قلت فناتا فنانين هي شعر لهيب أحمد إدريس عافا من حاليته برضو حتى حلايته قلنا قدمته لحالية انت تابعنا بدقما قلنا قبلته برنامجاتنا للتلالة لما تابعتكم تفنتينا

من اندت لينا حيسان وحيسات متقبلتنا برنامجاتنا للتلالة لو كلمة ما اقلام به فنات اوكاد مناسبة عيد حرية فنانينا اقل اقال يتم على شرح ثلاث فنات اقاليم بالتو ثلاث فنات حالية بكل نقاطنا اللي تقدم حاليتهم لا قدمه من اندت لينا سكا قليم عن سبق النقيستو حلاية فنان قرمات سين قبرة سلوس قلنا قدمتو حلاية بلين بهلتو اقل اندت ليت مهي برضو سكاش بركة النقيستو حلاية كوناما هتاما مناسبة عيد حرية لتحلية حلاية قد تقباتو الحلية نتابعنا بدق ما نقبلتو برنامج دارت قناة مسوط ليكم أزيما إيتاريمو كل تتابعنا سيد شعبايتا

زي ما قبلتكم اليوم تقبلتنا من عندات لينا دي باستاديو مسمرة من اللي تقدمه بزحاليت حلاية فنانيت صابة عند مريم شعبية لات بالتاح الفات سنة مناسبة عيد حرية كل الف عسرة وحمسة لتحاليت اللي حلايت الله قلنا رأياته قلنا عندات اللي يتمهي الدولي عمل هلينا حلايت برضو قلنا رأياته لحاليت لها كدر بلها قلنا قدمنتو برنامج جانت كان مصوت ليكم.

0: كما قلت تابعت كل برنامجنا، قل ذكرت اندم بمن حاليت ميدان حتى حلايت تلقدم قدم قل يوم دليت اللي تحلايت هي قلنا رأيات بحبار اندقب انا قل انت تابعنا بدقمان قلنا قبلتو قلنا بحبار اندقب انا لزت حلايتنا الدور
1: نتابرقست قوم حريت قانتا ايرترا

ازي مقبلتكم اليكم استقبلتنا وتابعونا قتالو سيتش عبايتا اقل كيوا وقل عمار للشر حلايت بحبردي باستاديو مسمرة لا تحليت حلايت قلنا قدمتو اقلان دات اليتمية برضو من استاديوم قلنا فقري كونيني قزانا لا تبل حلايت فنان جمال رمضان قلنا قدمتو برضو لحليت اندتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج عرض قلنا مسلوث ليكم

مثل برنامج جارت قناة ليكم حيسام وحيسات متقبلتنا زي ما قبلتكم ليكم إننا نقلن نتابع لات نحن حاليات بهلتو برضو زي ما نلدتينا حلايات بلين قد هلقناتو حلاية فنان كمسلهما عازف شاب أطوران عقوبة لدت قلنا قدمتو لحلاية انت تابعنا قلنا قبلتو برنامج جارت قناة مثلوت ليكم وانتم ما قلت تتابعونا سأيش عبايتها

0: مرحبا بكم ودلدي بهليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلتنا يوم سسجون كل ألف أسرة وسستو قل يوم سنبتني إيش دولي لهلا أخبار قبت عدو خارج قل تقدمتو كما يدب أرس أخبار قل أستبدأ الدنيا يتأمع الدوار بدرجة وطن ذكرت مؤسسة تأمين إريتريا نايحول اجتماع سب أسهم سر كلام مكتب أوديتر عام أقل نايكرس أوديترات تأهيل هباء دي بأخبار خارج من تعدف إن إيران وأمريكا قبل اللي حركة دبلوماسية دي بقوت كم أدي التحضراء أمريكا وكويت زياد كل بليون دولار لتواجم حديث اتفاق عسكري في الرمياء سس دولة بولكان دي باتحاد أوروبا قلت حابرة لك قدم ياهو طلب إيجابية كم سرق به تتحضر اللام أرس أخبار طب أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي الدنيا يتأم عل دوار بدرجة وطن ذكرت تفاصيل الخبر من سليمان عثمان عبق اللي تقدمته
1: حمس جون الدنيا يتأم عل دوار فزاعت مشاركة شباب درسة مشاكل تغيير جو قل اللي تكرع باتبل صغرات بدرجة وطن دي بأسمرة ذكرت دي بس بسلطة حكومة وجباتكم سلوما وكاي المؤسسات منظمة مجلس كران دي بإرتريا وعزومة لقبت ألوم قاشا لحضرو ديبو برنامج وزير أرد ماي ودوار السيد تسفاي قبر السلاسة دي بأسمع كلمات شباب درسة مشاكل تغيير جو اندا فهمو لا وكد وكد سرت لصنحة دوار دي بديرو أقل عقبل أقل شقو ومنفعته اندا فهمو دحن دوار أقل لتأكد مسؤولية اندا رفعو دور مهم أقل لقدمو لا كام دي بكل الدينا جرى لها لا تغيير جو بسبب متأتاتاي ولاد من آدم دي بالدوار لجرات لبيلة وزير تسفاي اللي قل لتكاير دور كل مجتمع بفنتو هنا الشباب قل توكلت فانام وكيلة مؤسسة عمار منظمة مجلس كران دي بيرتريا ميس نشيدا ستار ونفر مكتب منظمة نبرا وحرس دي بيرتريا السيد سيوم تعامى بجهتهم إريتريا دي بأوراتات شتل حفزة ماي ودواركم سلومة معي على أساسه إدارة رزق طبيعة وديل هليت فيرارو في قريت سنة تتركب منه كمسل هليت شرحو دي بلا مناسبة تغيير جو وللأجرية مدرت بدرجة عالم ووطن كمسلو ما في قريت فيرارو درسا أقل قمال دي بوراتات حفزة ماي وتربت للبل وراق حفز بسب مقدرة تقدمام دي بلا برنامج عفا فن دي بلتقدم بمناسبة لا أمعل فنقى درسا كالاي الدرجة دي بلقى بجغرى معلومات عامة لا تعاوتو جوائز تهيبام حمس جون الدنيا يتم على الدوار بأساس قرارنا إلى سنة 1907 وكليلة سرقة لاجتماع منظمة أمن منظمة مجلس قران من سنة 1907 بدرجة الدينة تتذكر ليد
0: حمدك سليمان عثمان عبدي بعد خبر من تعدى مؤسسة تأمين إريتريا نايحول اجتماع سب أسهم سرقة زي ما تقرير قلها لقناته منصور عثمان
2: وطنية مؤسسة تأمين إريتريا يوم 6 جون أسرى وكال آي رتو باجتماع سب أسهم دي بأسمرة هوتيل أسمرة بالاس سرقلت نايدو لما مقرحة شغل السيد بأول استغلاب التسمعية كلمة سنة كل ألف وأسرى وحمس دي بعدنا حد 4.3 مليون نقفة للتواقم كسر لأجريت بقوت دي بتأمين لبوم سب حتوت ومؤسسات كم جريت شرحة السيد باولو سندات له وطنية مؤسسة تأمين إريتريا من عام زبي كدمات تأمين 3.10 وحتى مليون نقفة أتيكم وديت وناي ساعة وحتى مليون نقفة مكاسب كم أتسجلت عند حبرا سب أسهم 8.3 مليون نقفة كفلتهم قلت مقارح بقبي لجنة إمام كم قباقلو أتأمرا بل اللي قبلت أن حتى تفازعوا تفهم مجتمعنا عند توقلا بحشم لقب تأمين حياته من سنة كل ألف وعسرة وأربع بعصر سسم التايت وسوكم ودا اللي هي من عام التاي مؤسسات من عصر دي بعصر حتى متايت كم تأبطا حبرا مسؤول لجنة ድሕንነት ሙደረ ኣሴድ ገብረ ብርሃን ምሕረታ ብብጅህቱ ተኣሚን ብቕያስ ለበ ናይ ሓወል ድፍዕየት ናይ መዋጥኒን ወማእሰሳት በረ ምን ቃኑን ለገበ ትብቆት ለጀረ ከሳር እንደ ዳሕና ደማነት እባ ክም ልሽዕረሎ ወደ ይመስኩበት እንደ ኣርሃ ንዛም ተጃረት ለለኣታምም ኣኬሎሎት ወክስአት ማል ለለት ሓሶሰ እብ ሰበብ ሞት ረይፍዐት ዓኢላት ዲባ መራዓየት ለተትሓዝዮም እግል ጅረ ንቐድር ደማር ለለኣነቀስ ክምሰልሆማ እብ መጀብ ደራይብ ወብዕድ እተይ ሕኩመት ለለኣወጅድ ክምቱ እንደ ሸርሓ ለሽትማዓ ሰብ ኣስሁም እብ ሕበር እንደገመው ቀራራት እግል ሓልፎም ህም ክምቱ ኣፋማ መሻርከት እየ ብቆት ግልትንቀስ ለለት ናይት ሸዓብ ለተጀሃወራታት ኣትፋዝዖት ግል እተረድ ታያን ለኢገብ ኣዲቡ መጃላት እንደተኣመረ ፊራሮ ግልትግባእ እባ መኣሰሰት ለገብእ መሻርዕ ሄ ዋጅብ ጌማም እግል ግበአሉ ለልብል ኣረ ቀደመው መሽተምዓ ዲብ ደንጎባ ስስ ንቐጥለ ፀብጣ ቀራራ ቲማም እንደ ኣስበተው 83 ሚልዮን ናቕፋ ክፍለት ናይ ኦሮት በዓል ስህም እብሕሳብ ሓደ ሰማን ናቕፋ እግል ሰብ ኣስሁም እግል ትደፋዕ ዲብ መፋሃመት በፅሐው
0: شكرا منصور عثمان مكتب اوديتر عام من وزارات اداره تقاليم قياده قوات الدفاع بعلمز وامن وبعدا مكاتب حكومه لتوكلوا 44 نايكرس اوديترات مدسامن لصنحه تاهيل دي باسم رهبان لتاهيل متامر مثل نايكرس اوديت عام اتامر مراقبه ناجو من اجل صادف لقدر فرهد للتنكب استراتيجي وناي حول ستاتيب نايكرس اوديت قدموت اوديت وجيمام ناي طبط كلت قدمه تقرير متابعه تقرير اوديت جبي طبط وساي كمسلوما ناي حكومة نظام صبطت حساب وقدموا التقرير للبل ارئس وبعد لكم كم على يوم 5 جون دي بلا قبت عاده كاتيما اديتر عام السيد قبرز قابير قبر مدن التقدم يا كلمه لتاهيل ممرحيتات وزاره ماليه وعمار وطن كمسلوما الدنيايت مقيسنا كرس اوديت اندت انكبادي مؤسسات حكومه سافو وفقريت للهيب اوديت دارت مالية وآلات كم سلها اللي دولوي وأتحاياس اقل لقباء اندقي ماما لا أماما كم سلتو شرحام ترود اوديت نايكرس هاليوت حريان اندي قبي لازم تلابيل السيد قبرز قابير اقل للترد ومجال اقل للطفاح اقلو كلهم مسؤولين مؤسسات حكومة جهدهم اقل ليدو حق ولد فانا مكتب اوديتر عام طلبات مؤسسات حكومة اقل للأتامم كم سلكدم اكدا محبر تيبات حقاموس مديريت من دفرات يوم 5 جون دي بلاسر قليو اجتماع متنزامون دا اتردا حليب اقل توجد ستاتيب شقول افقراء ومقرحة شقول نايلة محبر السيد ابرها والدو تقدمي تقرير التحل فسنوتات بسبب محقز على فنواي وعدد حقاموس التي حليب دهور كمسال تسانحان دي حبرة التحل فسنت بقبقت اتحياس لكن وراتات محبر دي بحسوساي كمسال هلا شرحا دي مدينة من دفرا لها لطور مخزن حليب باقع ومبقى بردي وخزان اندت عندق اكدمات هيبت كمسل انبتات يبت حقاموس زياد اندت نايتو فرياتهم لعبوا كمسل هلو حبران مسؤول مكتب حرس لمديرية السيد برخت تسفس الله سبجاتو باقع حليب للتجمع ديبو من اقدم تاكل تيبت نواي قابق كمسل سانحان دي حبرة وزارة حرس بنس التمبادرة مشاكل طاقة صحاي حل سبت ركبة لمحقس كمسل رها اتأمران مسؤول فرع رزق انسوس دكتور عقبازق كفلي بجهتو حرستو كل ما حجز عند جابه وراتاتهم قل التلالو سبت قدره حمدت استلهم عند بيلا ديب عمار اخضر على فانسوس عند ركزوا اقل لك دمه على فانسوس دمانت قلت هالقلو جهدهم اقل ليدو تحسبان التي حليب قل لعبين لعلى قلوم هدف بسبب ما حجز على فنواي كمسل يتعوت لحبره وحرسته ديب متعافيت انسوسهم دمانت اقل الركب للتحزى ادويت اقل توجد لهم اتفقدوا ديب دنقوبا ما مقرحة شقول ادارة مديرية من دفرة سيد تسفايت اقاي اقل عبوت محبر ديب كل جوانب معاونة كمسل قبين دي اكدت يبت حقاموس قل قل اوكاد ابقى بي طلقت لودو زب حليب اقل بترم نتفقنا سكان إدارة داحية أي تعبر مديرية ملقى كزان نؤوش دي بشقية فرورام لعلو أنفار قوات دفاع إرتريا نبرا ومستي عند أدالو أتنايات ودو قلوم مسؤول إدارة داحية أي تعبر السيد تسفى مكيئي القبرو دي بقدم يومبري بسداية شعب وحكومة وديش لتفنات برنامجات عمار قب كمسل تسانحان دي شرحة لتنزب برنامج أتفاقعوت للأتنايات كمسل تأبرها مسؤول مكتب كفل ديش ميجر مكيئي الكحساي بجهته ሓተቱ ሸዓብ ወእዳረት ዳሕየት ይተዓብር ላገብአ እግሎም ሕድርኖት ሓቅ ወላ ሓመደ ለበርናምጅ ለሸዓብ ዲብዴሽ ለቡ ሕሽመት ለሸርሕ ከምሰልቱ ኣፍሃማ خبر استشهاد ديب إدارة أقليم مجب مسؤولة فرع متابعة لجان ومداين لعلت قديمة منادلة الماز أبرهام قدلهم اتيوم 4 جون ديب 67 سنة عمره بحمام استشهدت ديب ورح أغوست سنة 1975 ديب قدلة تحرير إريتريال التحقت سنة 1977 ديب جبهة شعبية تحرير إريتريال تحابرت منادلة الماز ديب مدت ندال إقل حريت ديب ديش أقر كم حكيمة فسيلة ميرحيت مجموعة مدرسة وبرسنال حق حريت هي كم علاقات عام دي إدارة مدينة عد قيح وأقليم مقب ممقرحية شغل دوار ومديرة مديرية قزماندا كم سلهما كم مسؤولة فرع متابعة لجان ومداين اندقب أتقل شعبه وطنة مسبة لكدمة محير بيتام قديمة منادلة الماز أبرهاب بعل فرع وأم حمس ولاتا عادت كبرهية يوم سنبت نيش يوم سس جون سر أمعل دي مقبرة محير بات أسمرة تمت إدارة أقليم مقب باستشهاد نفرة قديمة منادلة الماز أبرها لسمعي حزن دي بشرح أقل عائلتا ملهيا من دالة ومشاك إيتا إيمان وصبر لها بكم تبل حقول لما تعديت دي بأخبار خارج لقبلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من التعديد دي منطقة مقباي مفقار صحايا جارية لهليت إي مسكوبات بسلام حلق التركب فنق إيران وأميركا قبل هليت حركة دبلوماسية دي بقوت كم أتيت تحبرام الليلة تحبرا دي بعدد أو بعدد نقوش لأنبتا حديث مبادلة هجوم كل إلى دولة دي بلتوسع كم سلمات أحق ولا تحبراتو إيران يوم الصبح مدر دي بكويت وبحرين لهلا مراكز أميركا هجوم مسايلات ودرونات ودي اتليت أميركا هي دي نظام رادار واتصالات إيران لأمام هجوم كمسل وديت تحبرا كليتاً لا دولة ودياه للهجومات بليس كمسلتو من ما حبرايا لا حالة اتجاه بعد قلت تثبت كمسل قدر هي لتقيمم بجهة بعدت حركة حزب الله فنق إسرائيل ولبنان لتبتح اتفاق حديث ناي أبطروز زبط رفضتو لب زيرانوت أميركا لتبتح اتفاق سيادة لبنان هل يود دي بقوت للآتة كمسلتو حقوة

لا شرحت له حركة حزب الله كم سلقيت تكبطت حبر الهلال دي بلا اتفاق دي ممتلكات لبنان. اقل حركة حزب الله لا كرعة مني منطقة اقل لها اللي كم سلطلة تحبر لا حركة حزب الله لا اتفاق اسرائيل قلت اسحب بمجال لا خلق كم سلطن دي حبرت لا تودي هجومات كم سلقيت بطر ابرهات اسرائيل من سلفنا الى حالفة ورح مارس دي لبنان التطوي دي هجومات أسك الله زيادة 3500 نفر تقتلت له 11 حتى ألف كم سل جارحوا تقارير لحبرو. أمريكا وكويت زياد كل بليون دولار للتواقم حديث اتفاق عسكري تفرميا لا اتفاق أمريكا قل كويت وارد الدرون قلت أزبدي به لا كم كم كم سلتو سمز دفاع كل لا دولة حبرو الاتفاق حديث أمن كويت ضمانت ان درك ما تنفع أمريكا دي بلا منطقة قل تأكد إيجابيات قل لها لقلو كم سل قدر مكتب أمريكا بهلت بنتاغون شرحان لدي مدة قروب دي فعل كم لو علة حبر لها الاتفاق من إيران جر لهلا هجومات قلت تقابي سيدي هاي كم سلتو حكومة كويت حبرت أمريكا وإسرائيل دي بإيران لا أتبقى سيو في رارة عسكريات قل دول قطع عندي يترف دي مشاكل كارهة كم سل هلا تقارير لحبرو. نايدون قوبة خبر سس دولة بهلت بولكان ألبانيا بازنيا هارغوفينا مانتاغرو قبلت مقدونيا وصربيا دي باتحاد أوروبا قلت حابرها لقدم ياهو طلبات إيجابيات كم سر لكبة لتحبرها لا لميرة حد أوروبا ودول اتيوم 5 جون دي مانتيغرو دي بلا ودوه دق لا طلب كبتة كم سر لكبة لتحبرها لا فعالية لتقدم طلب قلت رايم لا قدر من ماتو لا دول دي باتحاد أوروبا متحابرا كم يترف رئيسة كوميشن أوروبا أورسولا فاندرلاين حبرت كم كفلنا إلى برنامج من ترس سنة كل ألف عسرة وسمان عدويت أقل تهيب كم سلقدر فاندرلاين جيمامات اتحاد روبانا اقتصاد وأمن مقدرته أقل ترد عدد أنفارو أقل وقلو كم سلقدر ديب الحبر تانحتو. أرس أخبار ندى قبل نقل السارح منكم الدنيا تمع الدوار بدرجة وطن ذكرت مؤسسة تأمين إريتريانا حول اجتماع سب أسهم سرقلت مكتب أوديتر عام إقل نايكرس أوديترات تأهيل هباء فنق إيران وأمريكا قبل الليل حركة دبلوماسية دي بقوت كم أتيت حبراء أمريكا وكويت زياد كل بليون دولار للتواقم حديث اتفاق عسكري تفرميا سس دولة بولكان دي باتحاد أوروبا قلت حابرة لقدم ياهو طلب إيجابية كم ركبة لتحبر لا قلنا متابعتكم دي محمد قول يوم مسيد دولي على أخبارك بتعد وخارج دي بإلا أن أتمم مثل البرنامج مسيد كيرو بركاته.

عقن تغيرلو بلصنته زغلص فولي مسكرنت رخيبو ابزلو ولوان يكاير بمهلاو فولي غبرام ازي محزنات هاغرات نمدلدال دموقات اتلتات بقعاتهم زمسكرلو اغات امي مفطار نجمرتي اتلتات دما عدل لمخفات عليمو عمتاو زكايد وددرزي وددرات ماراثون دق تبعتيو حزب ساتوفوني حبارغويا بارا اتلتيكس كمون 10 كيلو متر نايدق انوسيا ينقد اسمرا زلوانا كل 2325 متر وبراخه اب عالم شارشيتي اب افريكا دما كالايتز برخات كتماي غبرا اب اتلتيكس از براخه زي تهرافيو ماكل سلطنان عالم الخاوي وددراتن كغبرا زخل اقداسي اقمامطاونيو سنهنصاوي صباقيا كبابياو صريتا سلامان رغاتان بعابيو مقلول بهل حزبا عالم لخاون هاغراون وددرات نمنقاد ماراخيتي غبرام سلازي ماراثون اسمرا زكايدلو شوعات سنه كابنو غو ساعات شوعات كاب شدا نقيلو بحت مسكرم ززازم وددر حبراوي حزباو غيا كنساتفن نزحيا السبورتاوي وددر زرايل وددرات بمعزاب دما كندمقو بحبار لوغين نساتفن ماراثون اسمرا شوعات سنه

0: تحالفوا تقدروا عرفوا.
1: انت اجازتكم سنه تحالفوا
0: يا خساره. مش اسالكوكا
1: اسالكيني لكن انسرك فوق المتا قدام بزحمه تصي وزباين وقله وحره شباب بزحمه بدي بيها يقدرني
0: كميتي.

0: الو جمال.
1: الو سلام.
0: ايوه ما تقتله سمحنا، لكن بيني يكونيني لكن قدام لا مثله.

0: الو
1: مرحبا حالك وعلك
0: انا جوكو عالك اسايمنت بيا وصار مطبر لغت بينا عالك
1: او يسلط عالك قلنا مزنيت
0: خلاص اذا تسرد دي باك هانك هو لتاجك الله
1: دحنكم عند ماما نوصوبتي
0: لا من الله خلصنا من قبل كوليج نجيستول بلا على قلنا متاكد يكون اتصلت يبو ولا اسايمنت اليوم مسح زي اللي ضروري يبي
1: ادنا دايما تقول لك ايش
2: انت سامع مسلا اتصلت يبو ازمت انا الاسايمنت ضروري مسح زي اللي رشيد انا بقدر اعرف كيف
1: خلاص دحن كويس
0: لكن انا كمسلك انه دايب لك الامر الفون
3: نعم نتيجة صبر

0: الو،
1: الو،
0: مرحبا نجو، اخبارك؟
1: تمام الحمد لله. سالم، لا اسايمنت رسعك ولا مي؟
0: الاسايمنت تيتو مش خلاص. تمام، حدا مسجل متاكد.
1: اقل مسا بلا عمنا هلو عدم ما تسني
0: لازم اقلا زيتو.
1: اقلا بلا عمنا هلو.
0: خلاص يلا نجو، ما تسكت.
1: خلاص يلا كويس. جاه مرحبا. جاه

0: ونقرا قيس بها.
1: قالت لي ستر؟
0: والله نجات السايمنت على كلا وترسع بس لازم نقرا قيس بها قبل نسيته.
1: خلاص كويس قالت لي ستر قصت
0: قيس. حرن ست يا سني. معلش.
2: سلام.
0: يا
2: شباب.
3: خلاص ولاد. لحن وعلى قيس.
4: يا اللي جانا بلا شنطه طريقه
0: ارتاحكم من
4: كلمات كلال ربنا دراسه لي دي نيك ولا عجبيه الان
0: ريحكم من كلمه انت فارس انت لا
4: بانفروتو كيفكم
0: والله واحد
4: ابي لك هذا مامي
0: انا بدي اياك شغل كاديو
4: ايوه اكو مسمار يا زول
0: كيف اقرا من هذا
4: والله يعني اللي تنقصر صح اقصد
0: من كاسي يا الكون لا جاب
4: باي قبيلة طبعا بقبيلة طبعا حنا لا نفر يا زول
0: سودي انت انا
4: كان شغل من شغله قيسي خرجي بكريم نرفع عن سربتي يا كان قهوة طبعا

0: سمور خلاص قيس انت قبلي
1: ليش انت تكفو جوي تحدقه نايم سن فقرت مام
0: لا لا دحن ابايا بيت حدقه حركه مكلسك ولا تسلت كيد سن
1: خلاص كويس قصبرك كاش يتاكر من يمين
0: ابشر كيد صبرك انت بس انت جاهز كنت يعني سن
1: ماشي.

0: أسي تفت سكنت مدت أمرا منتا
1: أم ولدي
0: بل أم ولدي تبل أبو كم حامد بل أسي تقبت ولد ركب الدحانة تاهو شف بتكني شنطة رافعت الليل؟
1: لا لا شنطتي رافعت الليل
0: شنطة رافعتي الليل؟ كل من قاريت نقب وايدة الليل نقبت مدت الليل مرحبا مرحبا محمد كيف مايكم
2: كيف حالك يا فقيد من دبك دكان
0: يوم جمعته نفسنا نحطبو بالليل ننقير وبالله ما هي عيد استغلالته رب لها بينا تمن جمعات ركبنا وادي مسجد نقيس حريته
2: عيد استغلالته
0: كذا عبيل عيد استغلال مسوى هذا صلاة جمعة قني قيسته قارينا وديكي
2: اغلبون الحراره والطماطم نايكه بدت بيت ما يتحقق لها لكن شاد لها طماطم بيت مقرعه
0: امان كيتو
2: وون مرارت وقل مرت السبون لوالف حقنا الشكر يكفتل بلا على وباون
0: سنه امان كيكون قبل ورا ناس كانت اغلبون سن وامان حلايا وابع به ولا فبحن قالوا كبروا قاب عليكم من كبو قالوا ام بلا حلايا هك قوي كحميتا دول محقالا وتلا اكافياتا ام بدابد التلمس واتنا ورساتا اثار رمجاريت وعيدر نبع انت من قروب يتمص من بحر الاتراب ابي لي قبل ست
2: صنا من قروب يتمطى مانو تلا محرب يا ريكاتو ثار رملاتها كذا من بدير طعن حتى اللي ولا فم ابا جدا
0: من ابا جدا طعن حتى بدير ما كنت والف من جلس ابا عنا أبا هنا قام الكورس ضد لك من قرار حدو السودان من كينكرة طولبون السبع فرنكة انجليز الزابة وكما تعالى ما تكسم عيني على الكبون ومرير حجل زابة ديبة الهبلة
2: صنع سامان على
0: القرار حجلا لأذا بيديب على من أبا جدا سبتان حتى بول لا سوالا فكم ملا تبعي هذا هي إن دحنتو كربون وشكر ومرير ينحقل بيت كانتنا من بيتنا يبكي هيا مرحبا

0: اللي جينا بقول جزمة ثم نكمل ولا عجبيه ده كلوس هذا ما له شغل أول ما سمعنا
1: أنا عارف
2: ثم بس تفكر ترى لا سلك الجناية
3: ما يا جماعة ما عليش تأكلكم لوك على بليبور
0: هم ما مشكلة بروح مدرسة ديك
3: بنامسكم
0: لا ورنا يأكل أوت نفر زنجبيل فل
3: فل
0: فل أيوة نفر زنجبيل

0: واحد يوم انك مبخل في الكوتسة دربش ولا دربش كيف حان سمعني دول اللي كجرى الحماتي كمان اخلي تلفون بطا انا صدقا قارب اول سلام كيس ولا ذات ولا عفش كيس
1: قال اي حكام انا هذا بشركة ايجا انت اكاوز
0: تمام حريف انت تأمر ذات اللي
2: الو ايوه هو

منكن قوميات وأغاليم ومداين عدنا بأتبوسات ساوى لتكرو ساوى بكل إيديها ونبراها وأبياتها وقت فايح وباره تتكبطو قدم كلمتو عفشك اندرفعو مسكب كلبطحوكا وسحانك ونبراك لهيبوكا وحري مثل مسكبك ودوارك لتأمروكا كمت آمركا كون بلا تتكبت حقو كون بلا لبسكا بمير حد ساوى اجتماع قبئ وانا يساوى مير حد قوانين وعلم كم والدين وولود اقل سنة علم دي بساوى من اي اسك زد لأسلوكا وانت سؤال حقو ما بكا تسأل وحقوها مدرسة كتنبت ودحنكي.

0: متملهيكا من راسه من قنطه.
1: نعم ازغط من السرطه.
2: تقول ولا تصدق يكون ابره بيت
0: انا كل عام فريت يكون
1: ايوه اصلا انا غلط بيلك في ذات انا وانت كده انا
0: حاضر عم تسالي مش تجيب
1: ازي ما قدرت اسالك حربون يا سنيه تبير يلا حنا تفاضل الدراسه
0: بحام حفظ ما امبر بني تحللني يبجى بنات تتحاليني
1: لا لا تمام وعد قول له وزنا
0: هذا الحمد لله الحمد لله لكن شوية عدري ما يبلغ بابا أطلق يسأل ترى إيه متقدم
1: كيف أنسرت المتيو؟ أي صديق من اللي تفوضينا بلقى؟
0: إيه أسمارك فوق الدرور كل اللي معيشتهم ديبو بنوت معيشة أسمارة يقدرون
1: ميتة ميتة معيشة نواري طول حرس طول ميتة
0: هيا الله نواري بديري بدا كان الدكينة يبدي بهم إيه شعاء أو كم
1: رأيكي سميرة نفر الشقاط شقا يكي يلحم كل الناس حنا ياخذ له مال ولا حاجات مو متسامح مع نفسك الصبح ما كانت سنين تكري كديبه وقال كعافش من زادي كحرم مثل العربات حرم فقر وبل من يجيبت كعرفنا يا اخي والله الحال قبل متسامح انا زمان اذا انت يوم شاكين اكيد تسمعت ولد او يجرب مسمى
0: شغل
1: ايوه من
0: مدرسه جين
1: من مدرسه مشكله بدي حرمتي انسيت انت العمر كيف يجي صعب يروح حسابه مدارس مزبطيك
0: جمال في المدرسة تتم تأمين
1: المدرسة محمد المدرسة كده في المتدية أمران
0: كنت أدرس كفا بشكيتي
1: محمد زين مدرسة يبقى موضوع أنا المهم تيبن أتي والله يا سميرة مدرسة بوكا أما قلس لك مرة بوكا أزا أنت كم حتى ممكن نفلسي أو مدرسة بدأي كسر
0: انا دي كنيسات اللي كوان دي مدرسه تقول
1: ما تيجي كان ده كان ده انا درس كنت تيجي حرس معي لي هادي تو عيال هو قال لنا تبيت هنا يجي تحت اي انا دبي بعرف خارج كم حسيت نوزع ودي اتفرر تو ودي اتفرر من يتعير دي بقى يتنفل خارج كم
0: ما كله كله دي كنا حسواتي اللي كوان
1: مشكلة اللي بنتي سميرة عند حتى تفرري ومسوي يدك تعيب
0: جمال في هداي مثلا مدرسة مثلي قبلين
1: كنت صبرك
0: لا لا
1: ما تطلع في دوس
0: اي
1: ها
0: مدرسة صبرت
1: ايه زابي
3: مريم يا سرقة؟
1: أكبر كم بلا يا إلا ما أربان يتركب زور طاقة ما سمي صورة معورة الولي لقيس بلوس؟
3: عزب أول مرة داتيكم كان إيب مرة لازم كوشتي بلك بنزب كان لبا سمي من قد ألا بيلا بحر
1: دحن يمكن أي آية لأن أنك يا سرقة
3: لقيس
1: لقيس

0: سالم، ما دالاي ناي ماتريك دي بسوا ما بتقع ولا دي بعاد.
1: لا لا، ما دالاي ناي ماتريك من انسرتو لا تنبضو. كين سوا كم جسكي منا لا تفنى تعقالم لما تصو طلبت مزلوم نفسكي وقدرتك تتجاجر سبت قاكي من انسر انت حفظك تيجي سبك سني.
0: وكوليج كم هيك هي؟
1: أوه دي بكوليج هي لكبداتو. بالذات دي بأول سنة فريش للقولة ريكي منا دي ماتريك لام تقاو نقاط منو ولا علم تم سبك. أو حكو حمك هي كم أنا يقتن سبك.
0: وده أنت مدول قتات ممتو سالم.
1: أنا سالسة هي سنة ليكو حتى سنة كم درسكو غير تخرجتو.
0: إن شاء الله.
1: وأنتي ما كم أنا يا سالم؟
0: إن شاء الله.
1: هذا.
2: سالم ما كنت نرجو. شاي مسربكم شايكم صدق.
0: يما أنا كم سالم حويت لا توقلت إنك تتنام تقعد كوليج كل درست.
2: سالم عمره ما كله من درس أنا استوعبت يما يا صار يتكششي الكسن.
0: وأنا هي يما.
2: أنت ولد أنسي أنتي؟ أجيت أتحاجين لشاي كسر ومن تحزين بسكم.
0: سمعني سالمة مصركم أوال الدرس مامي
1: أبي هو يدرسه مسنا ندرس أوالده منينا ولا عالف الدبا الله سميرة أميرة مامي إن سرلت مزم سنة أترى إيكي ديبا كلياتنا أتوقلت نقطة مستقبل أزا أنت كما نايا قد تمسحك وقباكي دراسة كندا أتلاليكي وأنت تردك قد تحفظ بك سني
0: شاك
1: يلا شاك سني
3: أمور، هجب أنا تتسبيرا من هناني
4: يا أخي حقوي ستوها قبل وقل ما أفلعها بيلونا لما لديك من التلفون بيهن دبيل أغنطة ولما لديك هي رأسنا تتعرض ما حالة تولي
3: يا أخي اللهم نوصلنا أمره إحنا ما خصينا التو حسابنا من وكيل من أوده حاري هنا اللي تقابهم قلر من أوده ولا لو تؤذن مني
4: يا أخي ميتو حسابنا بس تخصنا البلاقة ولا عزراء ودوه للو هنا
3: حتى عزراء لما نسمير حجة إيه طعموها من قبل دي باتنا بعدنا زبية ويقات من قبل حين
4: حفا مو مدرس لجمال كيين هاجا رايتو قدام دي بايا الأمر ريه بك بجفر لتاك قلي لي بايا الأمر أنك أمسلي هاجا جروه
3: مماليك صليك قبل
4: متو لو قل السلام
3: أول اللي جمال جن وجن اللي أنس در ألا رادي بقن حتى جذب ولا ما لاتو بتتفاوش حتى معن دي بسات قلت كاريت قلت رايتو صنحي مو لك
4: عليك الحق يا مجفري تقربين بنون لك بابش عيون نسك عليك
3: من الله بتودق لك الحذر لحبيبتي وعجبك من قبليني تمام مهملي
4: غريب سلامي ما قالت لي السلوكي على تقبلها هي الاولى بيلي اسف خلاص يا قلبي
3: خلاص انا اسف خلاص حبيبي خلاص تودو سامحني خلاص
5: سمعني يا رب لا أفشل تصنع عليك لقرم نوديك معلوم
6: كلا سني عسر من تباك تصنع ملينا كفو ولا نوسكو
5: عسر بازحك ما انزغط لقروشي قولي
6: خلاص تمام كالي يا خلال أزعمكم من قبي براتي تولو أمي أدهم يشعر بكم
5: كلا سني طوالي بقى جيسكو أنا جاو
6: يلا خلاص جاو

0: الو سالم.
1: مرحبا سميرة، ها اهلك.
0: اذا تقاوت سلام الليكو ابيك اسمعك قدام في بركو.
1: ايوه انا في بركو، اذا دي بكره تعرض دي بنت واجه.
0: خلاص يتذكر.
1: لا انا من مدول قدك يا اخي، قلي بدي اركز على الفريق.
0: خلاص كويس
1: يلا خلاص يلا.

0: وي انا رسعك سلام قلت سيدي بكتب ولا الك عليك
1: لك عليك لك كمل في دول دي مال نجيس ندررنا حقو يا اكسبو يا ما كان منايتنا نتجنى
0: كم صلاح يسوي
1: لك لا كم صلاح يسوي
0: لك لا ليش هذا
1: بلش كمل عليك
0: بس حوالين ثاني

0: نسكت بلك
1: أزد نمتعت ولد أبوه لا درس له
0: بري؟ ولد أبوها مع البعض لا درسة؟
1: يا أبو مقاكي مدرسة العسرة عبدبي وفجر تحدد له؟
0: يا يبا أنا هذا يوم من كوليج عماي نفحي قلت مشيت على الحرية ما تصبت لي كبابي اللات
1: نحن بالكل كيفت من ده تحمل
0: بري؟ أخرى من كله بلاك حميتة؟
1: ألو سالم
2: ألو سميرة
1: سميتو سمو وكرنتو سمعو تعالى مسر أزن دنفق دكا تسلكا
2: إس سمو سمو ورأسو رأو تعالى مسر ومسلمان تتكرينو والرفعين لليكا
1: مسل سلومات عدا
2: يا سلام سلومات عدا أهدي بقى تسنحانيتو زي
1: أزن سلام موعد بدي بقى تحدق النيتو دي بكاتدرال لتصبركات
2: ميتو مسلنك تزوري كوني مسلمان موعد بقى
1: أزن هنا دي برايفتات قطر ليكا مسل ألم لك بقى ولا مسل فمسفن كلا خصص
0: ها وصل دحنبل
2: يا سلام سلومة عدا يا اللي ولدك تتبقى سنات وسمعي عليك اللي هيك وفتح تصفلت انا ميت ومسني زورنا كان بيلكوها دي برايفت ادي كتبني لك
0: خلاص دحنا نص عدت تامت اللي تتصبر كان لكن دي باك انا ما وعدكم تتصبركات
2: اوكي خلاص خلاص خلاص بنمتعت يلا
0: يلا مرحبا خلص

سبعاً كلتا ميتن سبعاً دي جيرة ألت إكس انت رأى جيرة خازا ملكت زيها تمتسلي مالتي سلازي استفال اللي ملكتات وي سيمبولات بشورت كات كمتس خمز خل إينا نرئيزا لنا من ألبات ناي نابر ملكت ندحر دالي ناخا ناي نابر ملكت حادة F 4 0 حموشتا جيرة

مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم، ونشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحيي اليوم العالمي للبيئة. عقد الاجتماع السنوي للتأمينات الوطنية. دورة تدريبية للعاملين في المراجعة العامة. بوتين يرفض دعوة زيلينسكي للقاء مباشر لإنهاء الحرب. كينيا وجنوب أفريقيا تعززان شراكتهما الاقتصادية. وكيم يزور مدمرة ويتحدث عن الردع النووي والضربة القاضية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم الاحتفال في 5 يونيو في العاصمة أسمرة باليوم العالمي للبيئة على مستوى البلاد تحت شعار المشاركة الواعية العملية للطلاب الشباب للتخفيف من عواقب تغير المناخ. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي في المناسبة التي حضرها المسؤولون في الحكومة والجبهة وممثلي منظمات الأمم المتحدة في إريتريا، قال إنه ينبغي على الطلاب الشباب فهم عواقب تغير المناخ والعمل على استعادة البيئة المتدهورة، وحثهم على القيام بدور رائد في ضمان السلامة البيئية. وأوضح بأن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم ناتج عن تدخل الإنسان في البيئة، مضيفا أنه ينبغي زيادة دور ومساهمة المجتمع بأكمله وخاصة الشباب لتغيير هذا الوضع. وقالت السيدة نشيدة ساتار ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إريتريا وعضو مكتب منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيد سيوم تعمي، إن استثمارات إريتريا في التشجير وحفظ المياه والتربة وإدارة الموارد الطبيعية المجتمعية تحقق نتائج فعالة على أرض الواقع. هذا وقدم الخبراء أوراق بحثية حول تغير المناخ وعواقبه على الصعيدين العالمي والوطني، بالإضافة إلى نتائج الطلاب في مجال تطوير أجهزة الحفاظ على المياه والتربة. تخلل البرنامج عروض فنية عكست المناسب، كما تم منح جوائز للفائزين في مسابقة المعلومات العامة التي أقيمت بين طلاب المدارس الثانوية. يحتفل باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو، وقد تم الاحتفال به عالميا عام 1973 بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1972. عقدت مؤسسة التأمينات الوطنية اجتماعها الدوري السنوي العام 22 للمساهمين في فندق أسمرة بلاس اليوم 6 يونيو. وأوضح المدير العام بالإنابة السيد باولو استخلاب بأن حوادث عام 2025 تسببت بخسائر بلغت حوالي 43 مليون نقفة للأفراد والشركات المؤمن عليها. وذكر بأن دخل مؤسسة التأمينات

الوطنية بلغ 321 مليون، وتحقق ربح 91 مليون نقفة من بيع خدمات التأمين، مشيرا إلى اقتراح مجلس الإدارة على توزيع أرباح بقيمة 83 مليون نقفة على المساهمين. وقال إن التأمين الجماعي على الحياة ازداد بنسبة 16% منذ عام 2024، وهو ما يمثل من 10 إلى 11% من إجمالي إيرادات الشركة. وقال رئيس مجلس الإدارة السيد جبر برهان محرتاب إن التأمين ينقذ المواطنين والمؤسسات من الخسائر الناجمة عن الحوادث الخارجة عن السيطرة، مما يجعلهم يشعرون بالأمان ويخفف من حالة عدم الاستقرار، ويسهل الأعمال التجارية ويحفز الادخار والاستثمار ويقلل من الأضرار التي لحقت بالضحايا ويزيد من إيرادات الحكومة في شكل ضرائب وغيرها. وأضاف أن الاجتماع مهم للمساهمين للتشاور واتخاذ القرارات. اقترح المشاركون تكثيف أنشطة التوعية العامة للحد من الحوادث، وتحديد القطاعات غير المستكشفة، وتقييم فعالية المشاريع التي تنفذها المؤسسة بشكل صحيح. وقد صادق الاجتماع في النهاية على قرارات وتوصيات من 6 نقاط، ووافق على دفع أرباح بقيمة 83 مليون نقفة للمساهمين بمعدل 8 نقفة للسهم الواحد. نظم مكتب المراجع العام دورة تدريبية لمدة أسبوعين ل44 مراجعا داخليا من الوزارات وإدارات الأقاليم وقيادة قوات الدفاع والهيئات والمكاتب الحكومية. شمل التدريب المراجعة الداخلية ومفاهيم الرقابة الداخلية العامة واستراتيجية المراجعة الداخلية القائمة على مخاطر الطوارئ والتخطيط السنوي ونهج المراجعة وتقييم الأخطاء في التقارير ومتابعة تقارير التدقيق والتعامل مع المستندات وأنظمة المحاسبة الحكومية وتقديم التقرير. وقال المراجع العام السيد جبرز جابهير جبر مدهن في مراسم اختتام الدورة التدريبية في 5 من يونيو إن التدريب يهدف إلى ضمان إدارة مالية وأصول فعالة وكفؤة في المؤسسات العامة بناء على توجيهات وزارة المالية والتنمية الوطنية ومعايير التدقيق الداخلية الدولية، والقيام بتحسينات مستمرة. وأوضح بأن وجود نظام تدقيق داخلي قوي ليس خيارا بل ضرورة، مضيفا أن مكتب المراجع العام سيعمل على تلبية احتياجات المؤسسات العامة. عقدت جمعية مربي الأبقار بمديرية مندفرة اجتماعها السنوي في 5 من يونيو، ناقشت سبل تعزيز التنظيم المؤسسي للجمعية ووضع خطة عمل تهدف إلى زيادة إنتاج الحليب خلال الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع أوضح المدير التنفيذي للجمعية السيد برهان والدو أن إنتاج الحليب شهد خلال السنوات الماضية تراجعا في أعداد الأبقار المنتجة وكميات الحليب بسبب نقص الأعلاف، مشيرا إلى أن التحسينات التي نفذت خلال العام الماضي أسهمت في تنشيط أعمال الجمعية. وأضاف أن مركز تجميع الحليب الحديث بمدينة مندفرة والمجهز بوسائل التبريد والتخزين اللازمة بدأ بتقديم خدماته، الأمر الذي شجع على زيادة الإنتاج. من جانبه أكد مدير مكتب الزراعة بالمديرية السيد برخ التخل السلاسي أن نقص مرافق تجميع الحليب كان يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجههم، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة أسهمت في معالجة هذا التحدي وتوفير الحلول المناسبة له. بدوره أشاد مسؤول فرع الثروة الحيوانية الدكتور أوباز جيكفلم بالجهود التي بذلها المربون في مواجهة مختلف الصعوبات واستمرارهم في الإنتاج، داعيا إلى تكثيف العمل في مجال زراعة الأعلاف الخضراء لضمان تحسين الإنتاجية. كما أشار أعضاء الجمعية إلى نقص الأعلاف حال دون تحقيق الأهداف المرسومة لزيادة إنتاج الحليب خلال الفترة الماضية، مطالبين بتعزيز توفير الأدوية البيطرية اللازمة للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية. وفي ختام الاجتماع أكد المدير التنفيذي لإدارة مديرية مندفرة سيتس فايس أجاي التزام الإدارة بتقديم الدعم اللازم للجمعية في مختلف المجالات، داعيا المربين إلى الالتزام بتسويق الحليب عبر القنوات المنظمة. نظم سكان إدارة ضاحية إيتا عبر في مديرية ملقي حفل الغداء لأعضاء قوات الدفاع العاملين في بناء سد مياه.
وأوضح مدير الضاحية السيد تسفى ميكائيل جبروت.

تسيير مختلف برامج التنمية بتعاون الشعب والجيش، وأن برنامج الترفيه المنظم يخلق الدافع لتلك البرامج. وشكر قائد هيئة إدارة الفرقة العسكرية الرائد ميكيل كحساي بالاستضافة التي قام بها الشعب وإدارة إتعبره، موضحا بأن حفل الغداء المنظم يعكس الاحترام الكبير الذي يكنه الشعب لجيشه. استشهدت في الرابع من يونيو المناضلة المازي أبرهام مسؤولة متابعة المجالس والمدن في إدارة الإقليم الأوسط سابقا عن عمر يناهز 67 عاما. التحقت المناضلة الماز بصفوف جبهة التحرير الإريتريا في أغسطس 1975، ومن ثم انضمت إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عام 1977، وخدمت في مرحلة الكفاح المسلح ممرضة فصيلة وقائدة مجموعة ومعلمة إدارية. وبعد الاستقلال العلاقات العامة في إدارة مدينة عد أيح والإقليم الأوسط ومديرة إدارة ضاحية ومديرة مديرية جازباند ومسؤولة متابعة المجالس والمدن لتخدم بلدها وشعبها بتفاني وإخلاص. المناضلة ألماز أبرهام متزوجة وأم لخمسة أطفال، وقد وري جثمانها الثرى ظهر يوم السبت الموافق 6 يونيو في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. تعرب إدارة الإقليم الأوسط عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضلة ألماز أبرهام، وتقدم تعازيها لأسرة الفقيدة ورفاقها وزملائها. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني في أي وقت قريب، وذلك غداة دعوة فلاديمير زيلنسكي في رسالة إلى اجتماع بين الرئيسين لوضع حد للحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وقال بوتين في تصريحات أدلى بها في مدينة سان بطرسبرغ خلال المنتدى الاقتصادي السنوي إنه لا يرى أي جدوى من لقاء زيلنسكي إلى حين التوصل إلى اتفاق محتمل للسلام، مما دفع كييف للإشارة إلى أن الرئيس الروسي ضعيف ويختار الحرب مرة أخرى. وتعهد بوتين بالمضي قدما في عملية روسيا العسكرية إلى أن تحقق الحرب كامل أهدافها. وذكر بوتين أن الرسالة التي نشرها زيلنسكي لم تبدي عرضا صادقا لعقد محادثات. وفي الجانب الأوكراني قال زيلنسكي إن رد بوتين على اقتراحه بعقد لقاء مباشر أوضح أن الرئيس الروسي لا يريد إنهاء الحرب. أكدت كينيا وجنوب أفريقيا عزمهما على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة الرامية إلى تطوير التعاون الثنائي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي على مستويين الإقليمي والقاري. وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقيات خلال منتدى الأعمال المشترك الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، اللذين أكدا أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى موائمة القوانين والمعايير التنظيمية وتحسين البنية التحتية، وكذلك تعزيز سلاسل القيمة الاقتصادية بما يسهم في تسهيل حركة السلع والخدمات وتقليص العوائق التجارية وهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات. زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون المدمر البحري كانغ كون للإشراف على اختبار ملاحة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في البلاد. وأكد كيم ضرورة تعزيز قدرة بحرية كوريا الشمالية على ردع حرب نووية، وشدد على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لتصبح قوة قادرة على تولي مسؤولية جزء من الردع النووي للحرب بشكل موثوق. كما قال كيم إن بناء أسطول بحري قادر على توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء فوق الماء وتحتها يمثل هدفا أساسيا لخطة تطوير الدفاع الحالية للحزب الحاكم لمدة 5 سنوات. ويأتي ذلك مع إعلان بكين وبيونغ يانغ أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور كوريا الشمالية بعد ما استضاف الشي قمتين متتاليتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال شهر مايو الماضي.
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة سياسة التوسيع وضم دول البلقان الغربية إلى التكتل، داعيا شركاء الاتحاد في المنطقة إلى استغلال الزخم الحالي وتسريع وتيرة الإصلاحات المطلوبة للمضي قدما في مسار الانضمام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الغربية التي عقدت في مدينة تيفات في مونتينيغرو، حيث أشار كوستا إلى أن الاتحاد بدأ الشهر الماضي إعداد معاهدة انضمام مونتينيغرو في خطة، وصفها بأنها مؤشر على اقتراب أول عملية توسيعية جديدة منذ عام 2013. وشدد كوستا على أن التوافق الكامل مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي يمثل شرطا أساسيا للتقدم في مسار الانضمام، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مجتمع قيم ومشروع للسلام والازدهار والأمن. نختم النشرة بتذكير بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحيي اليوم العالمي للبيئة. عقد الاجتماع السنوي للتأمينات الوطنية. دورة تدريبية للعاملين في المراجعات العامة. بوتين يرفض دعوة زيلينسكي للقاء مباشر لإنهاء الحرب. كينيا وجنوب أفريقيا تعززان شراكتهما الاقتصادية. وكيم يزور مدمرة ويتحدث عن الردع النووي والدربة القاضية. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن السماع، دمتم في أمان الله.

0: جايم جايم
1: ايه ده؟
0: عزاني بس يفهم زبل حقالات كنكس كني
1: زنو واحد مرز حسرة اذني راخو الكان
0: قول من قدي كزي يبلين افقو من قدي مرور نزور رزول لقالات اي اغلب كالون ديخا
1: ورا ود ورا تطانات ان سرحي يكونن
0: اي تش كعلل دين كزي يكون ورا يزور رزول ورا انسي از بحر غدي حبت بت بت يبلن زول
1: ايه جاجيخا
0: جاجي هو نمر عدنا خندم سيات السمانه واسبسي مصون قدم هو كل بعدم دي مودكم كن بعدم
1: ود سب نخبر مريتو نخبر مرعاتو دو تزايلو ترقم من بار تزابع ولا مالتي
0: ملاس او يزي ولا مقطفو
1: اتا حبت عشنات كات فنجر لبونا حغاريد ويمش اتم صباح نسل ذا مري زراغارو غزلو اباصح اب لب نفس وكف سب نزل عالم كذكرو نبريو
0: اي اي اي زغر اي زغاغر صقاب سرني قوم سيف ايا تسمح زوقع ما باصح يترف كابكو بحلبي كم ملاس يكو زكر وقعي كامي
1: منو ولا ذا مري بسلسه نغرات هاي وزن بخبرته بامنته بسمعته راق
0: اي راق
1: راقته

ثاني ما خرجت من باري تصفى مصعياي تصفى مصعياي بزح يا زي صبي كبخة حلفاي.